لك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص

شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام 3 في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي 13، 14، و15 من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13، 14، و15، وفي صيام 3 أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي 2 ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار 1/4 ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها 2 ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر 2 ركعة من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها 1 ركعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في 2 ركعة بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في 2 ركعة وسورة الإخلاص في 2 ركعة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 3، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.

وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

0: الموروث على الفجيرة FM.
1: من غدر الأيام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. توقفنا بالحلقة السابقة في الإعداد رحة الغوص عند رفع العلم، علم النوف اللي يعلن من خلاله أنه خذه عن بدء موسم الغوص. بعد هذه المرحلة تبدأ سفن الغوص في التوجه إلى عرض البحر باتجاه مغاصات اللؤلؤ واللي تعرف بالهيرات، في أسطول كبير مستقل ممكن يضم أحياناً 100 سفينة، وتسمى قافلة السفن هذه بالسنيار، ويقود كل سنيار أمير غوص عادة ما يكون ذو خبرة في أمور البحر والملاحة والفلك، يتم تعيينه لهذه الغاية ويسمى بالسردار. وغالبا ما يتميز كل سنيار بعلم خاص به أو راية خاصة تدل على الإمارة أو المنطقة اللي يتبعها. ويوم ترتفع أشرعة سفينة أمير الغوص على الصواري، تبدأ سفن الغوص الثانية برفع أشرعتها كتقليد متبع، وتظل مبحرة خلف سفينة الأمير حتى تصل إلى المكان اللي يوجد فيه مغاصات اللؤلؤ واللي يعرف محليا بالهيرات مثل ما ذكرنا. ثم تتوزع تلك السفن على مغاصات معينة لبدء عملية الغوص واستخراج اللؤلؤ. وعادة يا جماعة ما تبدأ عملية الغوص من بعد شروق الشمس وتتوقف قبل مغيب الشمس بساعة تقريبا، ويقضي البحارة عادة الوقت بعصات الفجر وقبل طلوع الشمس، أي قبل بدء الغوص، في فتح المحار اللي تم اصطياده بلمس بسكاكين معقوفة تسمى بالمقلفة. وتتم هذه العملية بإشراف النوخذة اللي يتولى مسؤولية حفظ اللؤلؤ بعد استخراجه من المحار وتسجيل أوزانه وأوصافه. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، على أمل لقاء بكم، كونوا بخير.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق.

0: طيف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: Adine shuba adine ala barril hawa rasine
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم.

0: بلادنا فرض الدفاع عنها، فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي

متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في 6 يونيو وينتهي في 15 من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM هو الهوى شرق.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية.

0: مستمتعه وحلوه الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
3: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة.

0: بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبد الله الهاشمي كل احد من الساعه 9 الى الساعه 11 المساء على الفجيرة اف ام. فجيرة اف
2: ام. دخلت الامارات الازمه الاخيره متحده وخرجت منها وهي اكثر اتحادا والتفافا وولاء. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات

0: دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600%، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.
2: الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب الرشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال

0: الكتاب أن يضع أمامنا صور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود، وأيضاً يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلسه محبوب بين شعب إمارته، مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. فجيرة اف
2: ام. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف. يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
6: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM. فجيرة
1: FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام.

ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
6: وتزيدنا حنيناً.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

موجودة في بيوتنا بيوتكم لك الله يطول عمرك ويرحم زايد تحفظكم انتم في العز والأمان والصحة وطولة العمر لكن هذا ممكن نواصل هذا يفرحنا نشوف العيال ونفرحهم عزك الله.

0: 90.6.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
6: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يشهد محاضرة بعنوان الذاكرة الحية، كيف ترسم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف. مجلس محمد بن حمد الشرقي يحتفي بعودة الحجاج في أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم.
5: بتوقيت الفجيرة.
6: شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مهدوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج 302 طالبا وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة. وسلم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي شهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية، وهناهم متمنيا لهم التوفيق وداعيا إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. أشهد حفل التخرج معالي دكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة محمد سعيد ضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء أمور الطلبة وطالبات الخريجين. التقينا سعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة متحدثا عن حفل التخرج.
7: التخرج اليوم الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة، من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره، و رعاية وحضور سمو الشيخ محمد ولي العهد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
6: من جانبهم، عبر مجموعة من الخريجين عن سعادتهم بهذا التخريج والدعم الذي وفرته الجامعة لهم في مسيرتهم التعليمية خلال سنوات الدراسة.
8: أول شيء مبروك للخريجين، ومبروك لي أنا، ومبروك للأسر وأسرتي بعد، لأن كان في عمري أنا أني أنا أدرس وأتخرج كان شوية في تحديات، ولكن الله يسر الأمور وهونها علينا وخلاها يسرة، والحمد لله تخرجنا وخلصنا.

0: أنا طبعاً من الدفعات اللي هي عاصرت الجامعة المبنى القديم والجامعة قبل ما تندمج مع الجامعة الأخرى وصارت أفضل وأحسن، تطور كل شيء فيها يعني بقيادة الدكتور سليمان الجاسم الله يحفظه، الجامعة صارت أفضل وأحسن ومتطورة بشكل كبير. يعني أقول لزملاء الطلاب اللي تخرجوا مبروكين، واللي حالياً في مقاعد الدراسة أتمنى وأقولهم إنهم يكملوا دراسة. عبد الله سعيد راشد معيلي الكندي، خريج IT.
1: الحمد لله بعد 5 سنين انتهت مرحلة طب الأسنان بالخير الحمد لله والامتياز، وبشكر برضو جامعة الفجيرة على كل الخبرات اللي أخذناها والإكسبرينس. رسالتي للطلاب اللي لسه ما اختاروا حياتهم ومجالهم، بنصحهم بطب الأسنان صراحة مجال حلو شديد، التطور اللي حصل للجامعة والتغيير الهوية الجديدة رهيب شديد، وإحنا فعلا ملاحظين الحاجات دي أكاديميا وحتى ككامبس في الجامعة. نحن نشكر جامعة الفجيرة ريم عبد العظيم كلية طب الأسنان.
2: اليوم كان جميل جدا بصراحة يعني، وأجواء جميلة وفرحنا كلنا وبسطنا بصراحة، كانت تجربة جميلة يعني، وكانت رحلة طويلة مليئة بأحداث كتير يعني، بس الحمد لله يعني ان شاء الله نطلع المستقبل احسن ان شاء الله يعني. بصراحه استفدنا كتير يعني من التجربه يعني. محمد رمزي.
3: انا طالب ريهام محجوب بكليه الهندسه والتكنولوجيا تخصص الامن السيبراني. حفله التخرج اليوم كانت جدا ممتعه وممتازه، تغيرت جامعتنا لجامعه الفجيره وتطورت جدا. اهدي هذا النجاح لاهلي وبقول لزملاء الطلاب الجديدين ما في حاجه صعبه واستمروا في النهايه حتوصلوا.
4: الحمد لله بهذا اليوم الفضيل تخرجنا، ونحن نعتبر هاي مش نهاية الطريق، هذه بداية جديدة ان نكمل ماجستير ودكتوراه ونوصل مناصب اعلى ونخدم هذه البلاد على هذا التخصص. ما شاء الله جامعة الفجيرة اليوم تخرج دفعة كبيرة من الطلاب من الماجستير والبكالوريوس، واللهم لك الحمد في عدد كبير من طلاب البكالوريوس في تقنية المعلومات وفي الأمن السبراني وذكاء الاصطناعي، والله يوفقهم إن شاء الله جميعا. منصور المسماري تقنية المعلومات.
5: بالنسبة لي التخرج شيء كبير، تخرج ماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز الحمد لله، وأهني طبعا خواتي وإخواني اللي متخرجين وياي دفعة 2026، والله يعطي العافية الدكاترة الصراحة. وبالنسبة للحفل، الحفل في منتهى الجمال وقمة التنظيم. موز الزعابي
6: بتوقيت الفجيرة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف.

0: زف الآثار والتراث الثقافي وحس الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. وتناولت الجلسة الدور المتجدد للمتاحف في بناء السرديات الثقافية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمواساة الثقافية بوصفها أماكن لحفظ مقتنيات إلى فضاءات حية تسهم في توثيق التجارب اللسانية وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقا ومعنى. حول هذه الجلسة وما تناولته تتحدث الأستاذ أمن الحمادي رئيس قسم المشاركة المجتمعية وإمكانية الوصول في متحف زايد الوطني.
1: طبعا متحف زايد الوطني سعيد جدا بالمشاركة في مجلس محمد بن حمد الشرقي بموضوع تراث حي مقتنيات من خلال وجهة نظر المجتمع، من خلال استضافة ثلاث متحدثين رئيسيين: دكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني، دكتورة ميشيل كريستينا عالمة آثار متخصصة بآثار إمارة الفجيرة، وحصة الفلاسي مديرة مشروع وجوه من الفجيرة. تتناول الجلسة الدور المتجدد للمتاحف في صناعة السردية الثقافية والوطنية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمتحف بوصفه مكانا لحفظ القطع والمقتنيات إلى فضاء معرفي حي يستنطق الذاكرة ويوثق التجارب الإنسانية ويربط بين الأثر المادي والحكاية التي تمنحه المعنى.
0: وشاركت في الجلسة الأستاذة حصة الفراسي مدير مشروع وجوه من الفجيرة، والتي أشارت إلى أن المشاريع الثقافية المعاصرة تسهم في إعادة تقديم التراث برؤية حديثة تجمع بين المعرفة والفن والهوية، وتعزز حضور الذاكرة المحلية في الحياة المجتمعية عبر مبادرات توثيقية وإبداعية. وفي ذلك قالت حصة الفلاسي:
2: تحدثنا خلال جلسة محمد بن حمد الشرقي حول كيف تؤثر التجارب الإنسانية على سردية المتاحف عن مشروع وجوه من الفجيرة، وكيف يسهم هذا المشروع في توثيق التجارب الإنسانية والقصص المجتمعية الموجودة في كافة أنحاء إمارة الفجيرة. تحدثنا عن كيفية عمل فريق وجوه من الفجيرة، شو هي الخطوات اللي يتخذها الفريق في توفير بيئة آمنة ومريحة للشخصيات التي نقابلها، في توثيق القصص بشكل صحيح، في توثيق العديد من المظاهر الثقافية الملموسة والغير ملموسة في مجتمعنا، مثل القيم، العادات والتقاليد، المفردات، اللهجات المحلية، القصص والأشعار والأمثال الموجودة في مجتمعنا.

0: وشملت المبادرة 5 مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة، فتحت أبوابها على مدى 5 أيام متتالية لاستقبال الحجاج العائدين ومشاركتهم فرحة العودة في أجواء يسودها الود والمحبة. حول هذه المبادرة واستقبال الحجاج تحدث الدكتور جاسم هيكل البلوشي رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات بمجلس محمد بن حمد الشرقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفرحة كبيرة بعودة حجاجنا حجاج بيت الله الحرام، واستقبال مجلس مريشيد كان استقبال حافل، شاهدنا تفاعل كبير من الحجاج وأيضا أفراد المجتمع. اليوم بعد اللي لفت انتباهنا مشاركة بعد الأطفال في مجلس مريشيد وكذلك الشواب، الحمد لله تم تهنئة الحجاج. المبادرة مستمرة اللي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بأن تستمر المبادرة على مدى 5 أيام تجوب مناطق الإمارة، ويتم فيها استقبال حجاج الإمارة وتهنئتهم ومشاركة أفراد المجتمع مع إضفاء مظاهر الشعبية اللي ورثناها من أجدادنا وآبائنا واللي تعد من موروثنا الإماراتي الأصيل. الفعالية تضمنت أبيات من الشعر وكذلك النثور، وجود البنادير الخضر اللي هي تعتبر عادة من عادات أهل الفجيرة في استقبال الحجاج، وأيضا التهاني والفوالة الإماراتية وأخذ العلوم، كلها مظاهر من مظاهر الاستقبال، مظاهر استقبال الحجاج. وهذه المبادرة تحيي هذه المظاهر وهذا الموروث اللي يكاد أن يندثر في هذه الأيام، والحمد لله أن المبادرة مستمرة، وإن شاء الله أن الكل يعني يستفاد من هذه المبادرة الطيبة اللي أطلقها راعي المبادرة سيدي سمو الشيخ محمد.
0: التقينا بمجموعة من الحجاج في مجلس مريشيد متحدثين عن رحلة الحج وعن مبادرة الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحاج محمد سيف الشرقي. في الحقيقة في هذه اللحظة المباركة التي تختلط فيها مشاعر الفرح بالامتنان، يشرفني ويسعدني أن أحضر هذه المناسبة الطيبة مع أخواني الحجاج، وقد من الله علينا بأداء فريضة الحج. تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تجدد في النفس معاني الطهر والتقوى وتقرب العبد من خالقه جل وعلا، وإننا إذ نعود إلى أرض الوطن سالمين غانمين بحمد الله، نحمد الله عز وجل على تمام نعمته ونسأله القبول وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لما يوليه من رعاية كريمة واهتمامه البالغ بأبناء هذا الوطن وحرصه الدائم على تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. كما نثمن هذه المبادرة الطيبة بتنظيم هذا الاستقبال والتكريم في مجلس مريشيد المجتمعي، والتي تعكس أصالة مجتمعنا الإماراتي وروح المحبة والتقدير التي يجمع بين أفراده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الحاج محمد علي إبراهيم آل علي. حبيت أهني الحجاج لإتمامهم مناسك الحج بكل يسر، وأتشرف بمشاركتي كوني كحاج هذه المناسبة الطيبة. كما أحب أن أشكر مجلس الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذه المبادرة الطيبة والتي أتت بتوجيه من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي الذي يسعى دائما لتقديم الدعم لكل المواطنين في جميع المناسبات.
4: نحن اليوم في تجمع برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد في مجلس محمد بن حمد الشرقي، مبادرة طيبة، تجمعنا مع الحجاج، زارونا الناس، سلموا علينا وسلمنا عليهم وشفنا الناس. معظم الحجاج يمكن ما شفناهم إلا في هذا المجلس الطيب. مبادرة طيبة الحمد لله، نسأل الله أو نشكر الله الحمد لله على التمام. فريضة الحج كانت الحمد لله سهالات وطيبة، ونشجع الناس ونشجع الشباب خاصة، الأمور كلها متيسرة، الدولة حتى مش مقصرين هناك في إجراء كل التسهيلات للحجاج وحجاج الإمارات خاصة، والحمد لله على التمام. محمد بن عامر الله يحفظه.
5: صراحة كانت رحلة الحج من بداية كانت تنظيم راقي طبعا، لاحظناه من قبل الحملات ومن حيث الاستقبال، قايمين بمجهود كبير جدا يعني صراحة في استقبال الحجاج. كان في تنسيق ما بين الجهات المعنية اللي هي الأمنية والجهات اللي هي مال المسؤولين عن الحجاج، والتنظيم كان راقي جدا ولله الحمد. بالنسبة للاحتفالية نشكر الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذا

0: هذه البادرة الطيبة، لأنها هذه كانت يعني عادات وتقاليد قديمة، كانت اللي يجي من الحج يروحون الناس يستقبلونه لأنه جاي من مكان مقدس وروحاني وإيمانيات. فما شاء الله هو جمع الناس في مكان واحد وخلى الناس كلهم تجي وتسلم عليهم في مكان واحد. هذه من دلالات اللي هي تبين عليها الألفة والمحمة ما بين العوائل الموجودة في المنطقة. يعني المجالس هذه جدا جدا بادرة طيبة، يعني اللي هي يعني تحطي في كل منطقة مجلس إذا كان فيها عزاء أو مثلا كان فيها أعراس أو مثل هذه الاحتفائيات اللي هي ناس جاية من الحج، يعني أدت دور كبير وغطت تكاليف كانت الناس كانت تتكلف عليها. ولكن هذه المجالس يعني ساعدت على ربط الألفة والاجتماعية ما بين المجتمع الإماراتي. ياسر عبد الله السعدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود الشكر الجزيل على هيئة الحجاج التنظيمية اللي كانوا منظمينها في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الحملات الإماراتية اللي كانت متواجدة في موسم الحج 2026 في مكة، واشكر المنظمين من وزارة الداخلية كذلك الإماراتية والسعودية على التنظيم الشامل الكامل اللي كان بخصوص نجاح حملة الحج في 2026 والمحافظة على أمن المواطنين والمحافظة على أن يكونوا مرتاحين راحة المواطنين في 2026 موسم الحج 2026. ثانيا بالنسبة للمكرمة نشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الجميلة والطيبة والمعهودة منه، في دائما أنه حريص كل الحرص على الاهتمام بشؤون المواطنين في إمارة الفجيرة. فمن هذا الحرص الدائم عمل مجالس مجتمعية في كل إمارة الفجيرة في كل مناطقها، متمثلة بإدارة مجالس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في تجميع كل الحجاج الذين أتوا من الحج من إمارة الفجيرة المواطنين، ومنها أنهم يجون أهلهم يسلمون عليهم يباركون لهم. وهذا معهود عندنا في السابق بأن لما الحاج يجي يأتون الناس يسلمون عليه، فحفظه الله ورعاه نشكره جزيل الشكر على إحياء هذا التراث العريق والعميق. وبعد ما ننسى أن هذا مستمدنا من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه حاكم إمارة الفجيرة في دائما الاهتمام بشؤون مواطني إمارة الفجيرة. الاسم فيصل أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد الفجيرة جزاهم الله خير على هذه المبادرة الطيبة، على ولفتهم الطيبة والتلاحم، وجزاهم الله خير حكامنا ما قصروا، جميع الاحتياجات موفرينها، وكلمة شكر نحن عاجزين عنها صراحة. شيوخنا الله يحفظهم طول بعمارهم جزاهم الله خير، والحمد لله ما نسيناهم من الدعاء، بيض الله ويهم وشكرا. راشد عبد الله محمد.
3: بتوقيت الفجيرة
4: قدم مسرح الفجيرة مجموعة جديدة من العروض المسرحية مما عزز حضوره في المشهدين الثقافي والفني، وكرم عددا من الشخصيات والجهات الداعمة للحركة المسرحية تقديرا لإسهاماتها في تعزيز حضور المسرح ودعم المبادرات الفنية الهادفة في الإمارات. ويأتي تنظيم هذه العروض في إطار حرص مسرح الفجيرة على

0: في المواهب المسرحية الشابة وصقل قدراتها. وشملت الفعاليات التي نظمها المسرح عروضا مسرحية جديدة، من بينها أعمال موجهة للأطفال والعائلات، بما يعكس اهتمامه بتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز علاقة الأجيال الجديدة بالفنون المسرحية من خلال محتوى يجمع بين الترفيه والقيم التربوية والرسائل المجتمعية الهادفة. وأكد السلطان مليح نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة أن التكريم يمثل رسالة وفاء لكل من أسهم في دعم الحركة المسرحية، مشيرا إلى أن المسرح لا ينهض بجهود الفنانين وحدهم، وإنما بتكامل أدوار المؤسسات والداعمين والجمهور الذين يشكلون جميعا ركيزة أساسية لاستمرار العطاء الفني والثقافي. ويعكس الحراك المسرحي المتواصل فجرا مكانة متنامية للإبارة على خارطة الفنون اللدائية، في ظل ما تشهد فعاليات وبرامج ثقافية تسهم في دعم المسرح الإماراتي وتعزيز حضوره محليا وخليجيا وترسيخ دوره في خدمة المجتمع وتنمية الذائقة الفنية. أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولادوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. ويأتي التعاقد مع بولادوفيتش في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق المنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. ومن المنتظر يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاته الفنية تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تعمل جماهير الذئاب فيسهم التغيير الفني في عادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بالتأهل إلى مصافي دوري أندية المحترفين.
1: بتوقيت الفجيرة
0: عقد مجلس إدارة نادي دبا اجتماعه برئاسة أحمد سعيد الضمحاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض تقرير الموسم الرياضي 2025-2026 والذي تضمن حصيلة الأنشطة الرياضية والثقافية والإدارية إلى جانب تقييم شامل للأداء خلال الموسم المنصرم. وناقش المجلس مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، لا سيما بعد هبوطه من دوري أدنوك للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الخاصة بالموسم الجديد والهادفة إلى عادة الفريق سريعا إلى دوري المحترفين. وأشاد أعضاء المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق المراحل السنية وأكاديمية دبا لكرة القدم، مؤكدين أهمية مواصلة دعم المواهب الواعدة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها بما يخدم مستقبل النادي. كما اعتمد المجلس خططه وتوجيهاته للموسم المقبل بما يعزز مسيرة النادي الرياضية والثقافية ويواكب طموحاته المستقبلية. وعلى صعيد الفريق الأول، يقترب نادي دبا من إنهاء عقود غالبية اللاعبين الأجانب ضمن خطة إعادة بناء الفريق للموسم المقبل، رغم تلقي عدد من محترفيه عروضا للانتقال إلى أندية أخرى. ويأتي في مقدمتهم العراقي مهند علي ميمي الذي تلقى عرضا سابقا من الأهلي المصري على يتم حسم جميع الملفات خلال الفترة المقبلة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع الأستاذ عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب.
2: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من محطة الفجيرة من خلال زيارة وفد الإعلاميين للاطلاع على جاهزية مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نستضيف في هذه اللحظات شخصية قيادية بارزة في قطاع النقل الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نود أن نتحدث عن مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب وأهميته في منظومة النقل بالدولة.
3: طبعا مشروع قطار الركاب في الإمارات هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية وكذلك المشاريع الأكثر ترقبا للدولة، يعني ما شاء الله الكبير والصغير يتريى افتتاح خدمات الركاب. طبعا احنا اليوم متواجدين في محطة الفجيرة اللي تعتبر أول محطة يتم استكمالها بشكل كامل وجاهزة لإطلاق خدمات الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعا الموقع نفسه يعتبر موقع استراتيجي، المحطة تبعد عن مطار الفجيرة الدولي بزمن 12 دقيقة، كذلك تبعد عن بعض المعالم السياحية مثل قلعة

0: سكمكم وشاطئ المظلات من 5 إلى 6 دقائق، وكذلك تبعد عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير على بعد 8 دقائق. طبعا المحطة بيكون فيها خدمات مختلفة. في البداية احنا بنطلق الخدمات الأساسية من المطاعم، محلات التجزئة الرئيسية، ومن ثم بعد بتتطور الخدمات في المحطة مع تطور طبيعة طلبات المسافرين للخدمات. القطار طبعا سرعته 200 كيلومتر في الساعة، في هاي السنة بيربط مع محطات أخرى منها محطة دبي ومحطة أبو ظبي اللي هم 3 محطات الرئيسية اللي بيتم افتتاحهم إن شاء الله هاي السنة، وسيتم افتتاح باقي المحطات بشكل تدريجي ومدروس في المراحل القادمة بإذن الله. طبعا القطار حتكلمنا سرعته 200، يسع القطار إلى 400 راكب، يكون في بعد عدة خيارات للركاب في خدمة اللي هي الدرجة المريحة والدرجة المميزة، وكذلك بتكون تستقبل عدة فئات حتى أصحاب الهمم، العوائل، رجال الأعمال، كل شخص بيكون له تجربته الخاصة في قطارات الاتحاد.
1: طيب إذا تحدثنا بصورة أوسع عن أبرز الخدمات، هذه الخدمات التي تقدم حاجة للركاب وعن الدرجات السفر المختلفة بالنسبة للمسافرين، ماذا عن الراحة والتقنيات بالنسبة للمسافرين على القطار؟
0: بالنسبة للخدمات المتوفرة داخل القطار إن شاء الله الجميع، القطار مزود بكراسي ما شاء الله مريحة، مساحات واسعة، الواي فاي متوفر في المحطة، كذلك بيكون في خدمة الطعام والشراب تكون كذلك متوفرة في القطار، وبتلقى طريقة تصميم القطار مميزة بحيث أنها بتساعد في أن الشخص يسترخي، بتساعد أن الشخص يكون عنده وقت يعني إضافي، يكون عنده وقت أكثر إنتاجية في القطار، يعني بدل ما أنت تقعد تسوق من إمارة لإمارة، يمكن تعلق في الازدحامات، يمكن يكون عندك أشياء تخلصها وما تقدر لك تقعد تسوق، في القطار تقدر تستخدم الوقت التنقل بطريقة أكثر إنتاجية، سواء كنت طالب تبى تحتاج تدرس أو تخلص واجباتك، ممكن تكون موظف تحتاج بس تسترخي أو تخلص بعض المشاريع. وكذلك احنا نوفر طريقة نقل أكثر أمانا وسلامة واستدامة.
1: يعني انطلاقا من محطة الفجيرة، ما هي أبرز الوجهات التي سيغطيها القطار داخل الدولة؟
0: طبعا نحن هاي السنة إن شاء الله بنطلق 3 محطات رئيسية اللي هي محطة الفجيرة في منطقة الهلال، ومحطة دبي في منطقة جميرة العقارات للغولف، ومحطة محمد بن زايد في أبو ظبي، وغالبا بيتم إطلاق باقي المحطات بشكل تدريجي. أقدر أذكر

0: كلها محطات إن شاء الله بتكون قادمة في المستقبل ومن ضمنها كذلك الشارقة.
1: إذا تحدثنا عن تجربة العميل يعني منذ لحظة الحجز وحتى الوصول، يعني يمكن هذه من الأشياء المهمة جدا، يعني كيفية الحجز، التذاكر هل هي تذاكر إلكترونية أم يتم أخذها من داخل المحطة؟
0: طبعا احنا بالنسبة للتذاكر وفرنا عدة خيارات، اللي حاب ياخذها من الموقع الالكتروني الرسمي او عن طريق التطبيق الذكي التابع لقطارات الاتحاد او حتى خلال الاجهزة المتوفرة داخل المحطة نفسها. بالنسبة لآلية الوصول الى المحطة، نحن نشتغل بشكل جدا دقيق ووثيق مع جهات المواصلات المحلية في كل امارة، ان نحن نقدر نوفر خدمات النقل من مصدر التنقل للشخص إلى الوجهة النهائية. طبعا نحن ننسق على موضوع جداول الباصات، توفر التكاسي، حتى الشركات الخاصة اللي يسمونها بالإنجليزي الإيهيلينج تاكسيز، هاي كلها بتكون من ضمن منظومة التنقل اللي احنا نسميها رحلة الميل الأول والميل الأخير قبل الوصول إلى القطار وبعد الوصول إلى القطار.
1: طيب رجوعا لمحطة الفجيرة، يعني كيف تصفين أهمية هذه المحطة ضمن شبكة قطارات الاتحاد لنقل الركاب؟
0: طبعا احنا فخورين ان هذه اول محطة يتم افتتاحها، بيكون لها اثر اقتصادي واستراتيجي طويل المدى على الامارة وكذلك على مشروع السكك الحديدية. طبعا هي توفر آلية سهلة لوصول كثير، يمكن ناس كانوا حابين يزورون الفجيرة والاستمتاع بمناظرها الخلابة، كذلك بتغير نمط حياة الاشخاص. يعني اذا انت الحين تشتغل في الفجيرة وتعمل في تعيش في الفجيرة وتعمل في دبي، تقدر ترجع في نفس اليوم وتقضي وقت مع أسرتك أو تقضي وقت أكثر إنتاجية بالتنقل.
1: يعني سؤال قبل الأخير، كيف ستنعكس هذه المحطة بالتحديد على الحركة الاقتصادية والسياحية في إمارة الفجيرة؟ ونعلم أن إمارة الفجيرة هي من الإمارات التي تتميز حقيقة بمواقع سياحية متميزة.
0: لا شك، أنا أتوقع يعني يمكن الكل وقت الشتاء وأوقات ومواسم مختلفة لابد أنهم يقضونها في إمارة الفجيرة. إمارة الفجيرة بالنسبة للكثير مرتبطة بالمكان اللي احنا نحب نقضي فيه أوقات الراحة والاستمتاع بالذات للعوائل. الآن نحن نوفر خدمة نقل الركاب لإمارة الفجيرة، تكون خدمة متميزة تغنيك عن تعب السفر في الطريق وتعطيك فرصة أنك تستمتع بلحظات جميلة مع الأسرة مع الأصدقاء أثناء التنقل وصولا إلى الوجهات السياحية الجميلة اللي صايرة في الفجيرة. إحنا هذا الموقع ما اخترناه يعني بشكل عشوائي، هذا الموقع تم اختياره لتماشيه مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، الرؤية السياحية لإمارة الفجيرة، ونحن جدا سعيدين أن احنا نكون جزء من هذه الخطط كذلك.
1: طيب كلمة أخيرة توجهينها للجمهور حول هذا المشروع الطموح وحول محطة الفجيرة ولسكان الفجيرة.
0: طبعا نحن فخورين جدا أن محطة الفجيرة للركاب هي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل، الموقع الاستراتيجي، ونتمنى نشوف الجميع مستخدمين القطار ويعطونا الانطباع الأول في تجربتهم، ونحن نترقب الصراحة أن يكونوا من ضيوفنا.
1: أنا أعتقد أنه هذه هي تجربة من التجارب الرائدة جدا، ونحن كإعلاميين حقيقة ننقل لكم هذه التجربة من خلال هذه الرحلة من محطة الفجيرة إلى منطقة البثنة. وجدنا كل الخدمات التي وفرتها هذه شركة الاتحاد للقطارات، ونحن شاكرين للأستاذ عذران منصور المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، التي حدثتنا عن مشروع يعد من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في الدولة. نشكرك على هذه الإضاءة ولنا لقاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكر لكم.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة، لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية، أنا عثمان شلكاوي، وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
8: فجيرة FM.
9: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام. رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة.
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف. اليوم اخترنا لكم وجهة سياحية هالأسبوع نتعرف عليها وعلى أهم المعالم السياحية، ونسلط الضوء أيضا على ثقافة البلد وعاداتهم وتقاليدهم والفنون الموسيقية عندهم. في البداية تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم استمعينا رحلتنا إلى دولة من دول القارة الأوروبية الواقعة في جنوب وسط أوروبا، وعاصمتها هي روما وعملتها اليورو. تضم العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة بدءا من جبال الألب والبحيرات الجليدية في الشمال إلى الحفر النارية والكهوف الفيروزية في الجنوب، انتهاءا بالجزء السفلي من البلاد في البحر الأبيض المتوسط حيث تقع جزر صقلية وسردينيا. تعد هذه الدولة أرض للعديد من الأعمال العالمية المعروفة بالفن والهندسة المعمارية وفنون الطهي، كما تعتبر بؤرة للإمبراطورية الرومانية ومولد عصر النهضة. إذن مستمعين اليوم جولتنا إلى إيطاليا. تم اختيار روما عاصمة لإيطاليا عام 1870 ميلادي. تعد روما في الوقت الحاضر واحدة من أكثر مدن العالم زيارة، وقد كانت المدينة مركز مهم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية لعدة قرون، وهي موطن لكاتدرائية القديس بطرس ومدينة الفاتيكان. تتميز مدينة روما بمناخ معتدل يكون جاف في الصيف وبارد ورطب في الشتاء. يتصف هطول الثلج أثناء الشتاء بعدم الغزارة، ويعد شهر يناير الشهر الأبرد خلال العام، بينما يعد شهر يوليو وأغسطس الأكثر حرارة.
0: الناس والعادات.
3: الكثافة السكانية في إيطاليا متفاوتة من منطقة لأخرى، حيث تعد مناطق وادي بو الأكثر كثافة، إذ يتمركز نصف عدد سكان إيطاليا هناك. ومن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أيضا المناطق الحضرية في نابولي وروما، بينما تحتوي مناطق هضبة بازيليكيتا وجبال الألب والأبنين وجزيرة سردينيا عدد قليل من السكان. وعن الديانة، تعد المسيحية الكاثوليكية الرومانية الديانة السائدة في إيطاليا بوجود مدينة الفاتيكان في قلب روما، ويشكل المسيحيون أكثر من 80% من عدد السكان في إيطاليا، ويعتبر الإسلام الديانة الثانية فيها. أما فيما يتعلق باللغة، فاللغة الرسمية هي الإيطالية، ويتم استعمال الألمانية والفرنسية والسلوفينية بشكل أساسي في العديد من المناطق.
0: الجو هناك.
3: هناك تباين واضح في مناخ المناطق المختلفة فيها، حيث يختلف مناخ شمال إيطاليا القريب من القارة الأوروبية عن جنوبها اللي يحيط به البحر الأبيض المتوسط، فتخضع سردينيا مثلاً لرياح المحيط الأطلسي، بينما تخضع صقلية للرياح الأفريقية. ففي الشمال حيث جبال الألب يسود المناخ الجبلي وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء، ويكون التساقط في جبال الألب الشرقي أكثر منه في الجهة الغربية، لأن مناخ المناطق الشرقية في إيطاليا بطبيعة الحال أبرد من المناطق الغربية. فتتميز المناطق الشرقية بانخفاض درجات الحرارة وطول الأمطار وهبوب الرياح الجافة والباردة مع عواصف قد تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتميز المناطق الغربية بدرجة حرارة أعلى وهبوب رياح جافة وحارة. أما حول البحيرات فيكون المناخ عادة أكثر اعتدالا.
0: دليلك في السفر.
3: تعتبر إيطاليا من أجمل الوجهات السياحية في العالم لجاذبية طبيعتها وثقافتها وتاريخها، ويقصدها السياح للسياحة الثقافية والساحلية والعلاجية والدينية والرياضية. تشتهر إيطاليا بمواكبة الموضة والأزياء، فهي تشهد إقامة أسبوع الموضة العالمي في مدينة ميلانو، إذ يعتبر واحد من أفضل أحداث وعروض الموضة على مستوى العالم. مستمعينا، بنذكر لكم أجمل الوجهات السياحية فيها. كولوسيوم يعتبر مدرج روماني ضخم، ويقع في مدينة روما، ويوجد بداخله مقاعد لأكثر من 50,000 متفرج. قام الإمبراطور فسباسيان بالأمر بإنشائه حوالي عام 70 إلى 72 ميلادي كهدية للرومانيين، وبعد ما يقارب عقد تم افتتاحه رسميا من قبل الحاكم تيتوس ابن الإمبراطور فسباسيان عام

0: 1980 ميلادي. بومبي تقع على بعد حوالي 26 كيلومتر جنوب شرق نابولي، وتعتبر أكثر موقع أثري زيارة في العالم، نظراً لوجود العديد من الآثار اللي تم الحفاظ عليها جيداً، والتي تركت لمدينة مدفونة في فيزوف عام 79 ميلادي. حدائق بوبولي تقع خلف قصر بيتي في فلورنسا، صممت بأسلوب عصري وهندسي من عصر النهضة الإيطالية لتكون مناسبة لأنشطة ومسابقات ساحات ميديشي، حافظ عليها الإيطاليون كحديقة عامة تحتوي تماثيل من عصور تاريخية مختلفة ومرافق مميزة كنافورة الخرشوف ومتحف الخزف ومدرج على شكل حدوة حصان. المتحف المصري. يعد المتحف المصري في مدينة تورينو أقدم متحف مصري في العالم، قد تأسس عام 1824 ميلادي، والمتحف متخصص للتاريخ والفنون المصرية القديمة حصراً، فقد كان التاريخ المصري محط اهتمام العديد من علماء التاريخ حينها. ولا ننسى مستمعينا برج بيزا المائل، يعد أحد أبنية العصور الوسطى ويشتهر بما يلانه عن عمود الوسط نتيجة خلل في أساساته، كان يعرف ببرج الجرس، وهو البناء الثالث والأخير لمجمع الكاتدرائية الإيطالية في مدينة بيزا. بدأ بناءه عام 1173 ميلادي من الرخام الأبيض، وتوقف بعدها لمدة قرن تقريباً نتيجة للحرب بين المدن الإيطالية، وهذا في الغالب السبب وراء صموده وعدم انهياره بعد اكتشاف الخطأ في أساساته وما يلانه. مدينة سان ماركو أحد أشهر الساحات الإيطالية، ومكان التجمع الرئيسي في مدينة البندقية، يحيط بها العديد من المقاهي والمحلات التجارية والمتاحف، وهي موطن لاثنين من أهم المعالم الأثرية في البندقية، كنيسة سان ماركو وقصر دوجي. متاحف الفاتيكان وكنيسة سيستينا. بنيت كنيسة سيستينا في عهد سيكتوس الرابع، ومنه أخذ المعبد اسمه. قد كان في البداية معبد خاص للباباوات، ثم بقي لقرون حتى الآن مكان انتخاب البابا الجديد. ترجع شهرته إلى اللوحات الجدارية اللي تزين جدرانه والقبو فيه، وإيقاع معبد سيستينا داخل متحف الفاتيكان، وتعد زيارته فرصة للتمتع بكنوز وفنون متاحف الفاتيكان بالكامل.
1: لفة في المطبخ.
0: يعد من أشهر المطابخ في العالم، تتميز بأطباقه الشهية والمميزة، وتقوم بإدخال مواد غذائية مختلفة فيه ما بعد القرن الثامن عشر، مثل البطاطا والطماطم والفلفل والذرة والكاكاو. أما الجبن فيشكل جزء أساسي من المطبخ الإيطالي، ومكونات الأطباق تختلف حسب المنطقة. أما أشهر الأطباق في المطبخ الإيطالي فهي البيتزا والباستا والتيراميسو والكانيلوني والرافيولي واللازانيا وغيرها.
1: ثقافة وفن.

0: شار في مختلف أرجاء العالم، فقد احتضنت الدولة فنانين ونحاتين ورسامين وملحنين عالميين أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وغيرهم، إذ جعل ذلك وغيره من إيطاليا مقصد لمحبي الفن والأعمال الفنية العالمية. ومن الناحية الثقافية يظهر تأثر نمط الحياة في إيطاليا بثقافة عصر النهضة اللي نشأت في فلورنسا، وأصبحت هذه الثقافة جزء مهم من الأدب والفن والفلسفة والعلوم والدين. إلى هنا مستمعينا ومتابعينا وصلنا إلى ختام جولتنا إلى إيطاليا. نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: عشته وسوالف بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
2: وتزيدنا حنينا.
6: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

حياكم الله ومستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين. دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: مختلفة ومنوعة، بداية من انطلاق طبعا البحارة والغواصين إلى البحر، إعداد الخشب أو السفن، وهذه الرحلة والمراحل اللي تمر فيها، كثير من الأحداث اللي تمر على الصيادين في البحر عشناها بكل تفاصيلها. مع منو؟ مع أكيد ضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود، طبعا الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي. نرحب بك من يدي يا أبو أحمد، يا مرحبا بك ويانا، ومشوار ورحلة جميلة عشناها وياك، راح اليوم نكملها ونختمها معاك بإذن الله.
1: مشكورين على هذه المقدمة الطيبة وعلى هذا السرد، وعلى المخرج القدير ثامر والمقدمة إيمان، وعلى كل الأخوة الموجودين هنا من مقدمين وراويين ومبحثين، وكل اللي طال عمرك اليوم نحن نعيش وياكم أجواء. فهذا شيء يحسب للقائمين على هذه الإذاعة، إن كانوا الحكومة أو رئيسها أو مديرها أو العاملين فيها والقائمين عليها. ثانيا نشكر كل المستمعينكم واللي يتابعونكم دائما، فلهم ألف الشكر على ما هم يتابعون ويسألون ويبحثون ويا هذه الإذاعة. هذا كله طالع من عمل وجهد تشكرون عليه، وأنا أشكركم على المقدمة وعلى كل الكلام اللي تردوه. فاليوم طبعا أنت ذكرتي الكثير الحمد لله، وقدمتي لي واجد من الأشياء اللي الإنسان يبى يسمعها أو يبى يستمع إليها ويتعلم منها. أن هذا الأشياء والتراث والمهن هذه مو بكل حد يمتلكها، يمتلكون الناس اللي عاشوها وشافوها، وهذه اللي يقدر يروي لك عنها ويتكلم عنها أما الباقيين قد يكون سمعوا من الأباء والأخوة ومن الكبار ومن كذا. وأيضا في ناس ما شاء الله موهوبين اللي هم كاتبين والرواة والكثيرين. ولذا نحن نوجه كل الشكر والتقدير، كل من الآن يبحث ويروي ويتكلم عن كل التراث مهما كان، بر بحر جو، كل الأشياء هذه مطلوبة اليوم، وعلينا أن نبذل جهدنا فيها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في هذه الدولة الطيبة والكريمة على الجميع. إن شاء الله نتمنى لكم اليوم أن نختم الغوص، ولكن قبل ما نتكلم عن الغوص نختم الغوص نتكلم بعد نوع واحد عن الغوص، لكن المهنة اللي نحن هذه يوميا الناس اللي يعيشون في كل إمارة وعندهم مهنة الغوص أو نسميها القحة. فهاي القحة طبعا هي جزء منهم لكنها تختلف عن الأربعة أشهر، وهذه يوميا. فهاي القحة طال عمرك فتجدين في كل إمارة مجموعة من اللي يغوصون غواصين، ما مهنتهم القحة اللي هي الغوص يعني، بس هاي تختلف، هذه ما فيها حصى وما فيها، فيها ديين وفيها حياري، تغوص بدون حد يسوب عليك، بدون حد يجرك، بدون اختلافها بأن لأن هاي في منطقة مش عميقة ولا بغزيرة، يعني أعماقها تتراوح بين 5 أمتار 3 أمتار 4 أمتار 8 يعني ما تكون يقارب 7 أبوع، 5 تبوع، 6 تبوع، 8 تبوع بس، لكن ما نتكلم عن 10 و12 و15 و20 لا. هذه يوميا، فهناك في كل فريج وفي كل المناطق وفي كل الدولة اللي هم يملكون هذه المهنة فتجدينهم من الفجر صلوا الفجر وبدأوا يزقرون على بعض.
0: هل هي مواقع قريبة من الشاطئ؟
1: إيه قريبة من من الإمارة، كل إمارة عندها موقع للغوص يغوصونها، فهاي قريبة منهم. فهم من صلاة الفجر صلوا وأصبحوا في واحد ينادي عليهم.
0: جميل.
1: على أساس أنهم يسمعون إذا ممكن تأخرت ما تتأخر على ربعك، فهذا طال عمرك يزقرون على بعض، يزقرون لك 3 زقرات ما ييت روحوا عنك، خلاص دفروا عنك روحوا، انت لو تي متأخر ما تحصلهم. فهذا اليوم انت قد تكون خسرت رزقك. فكلهم حريصين
0: يتواجدون على الوقت.
1: بعضهم يعني تعرفين ساعات النوم سلطان.

0: صحيح.
1: في ساعات منهم يتأخر ولا عنده
0: روح عليه نومة مثل
1: ما نقول، لكن ساعات في البيت تأتي أشياء ضرورية. صحيح. ما يتأخر وايد وبس لحظات، لكن هم الحين كلهم موجودين. ما يا حمد زقروا عليه ثلاث زقرات.
0: نعم.
1: سمع يسته. هذا اللي يزقر الفريج كل يسمعه، فالزقر عليهم زقروا عليه مرة مرتين ثلاث. وليست بس مهنة، هاي كل المهن الطريقة هاي. فزقر عليه مرتين، الأولى والثانية والثالثة، ماية قال تفر روع ساروا عنه.
0: نعم.
1: فهذه نادرة يعني، مو كل يوم بيغيب. لكن نحن بغينا نوضح للمستمعينكم الكرام على أن هذه الأشياء علشان يعرفون كيف راحوا عن رفيجهم، شو العذر، شو الأسباب، شو يوم بيرجعون وبيجي وبيتلاقوهم بيخبرهم عن العذر.
0: نعم.
1: أو عن الأسباب.
0: نعم نعم.
1: فإذا كان الأسباب مقنع فهو يصبح له أيضا من هذا اللي أبوه يصبح له حاصلة.
0: نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: ما من كيف هو غاب ولا من هذا، لا في ظرف. لكن إذا مو بظرف مقنع ما اليوم هذا اللي بيجيبونه
0: يعني يكون له نصيب من رزقه اليوم.
1: فإذا ما جاء، إذا ما عنده عذر مقنع، فمعناه ما يحصل النصيب من هذا اليوم اللي حصلوا عليه. يعني هذا من ناحية. فهذا شو يصيرون في كل محمل، بقارة ولا شاحوف ولا هذه، كل أربع تنفار كل خمس تنفار مع بعض.
0: نعم.
1: فيروحون من صلاة الفجر ويردون الظهر قبل صلاة الظهر.
0: صحيح.
1: جابوا اللي غاصوه من المحار.
0: نعم.
1: نزلوا المحار ولحفوا بيونية ولا بحصير، حطوا على الشاطئ أو قريب إذا كانوا هم عند المسجد أو كانوا عند، وغطوا وطروا كلهم مو بلهم مجموعة كلهم يحطون، ما حد يقدر يتعدى عليه ولا حد بيلعب فيه ولا حد بيجي، لا.
0: نعم.
1: كل عندهم عرف يعني، ما هذه الأشياء
0: في أمانة في العمل، أمانة
1: ما لك تتعبث فيها. بعد صلاة العصر يلسوا يفلجون. اللي جوا المحار هذا شو حصلوا من قماش؟ الطواش ياي ساير ياي على هذه اللي هم بالقحة اللي يفلجون المحار، لأنهم هم يمكن يكونون أكثر من 10-12 ناس أو يكونون 6-8، مهم إن أي عدد. فهو يساير ياي لين يخلصون. الواحد ممكن باع بخمس ربيات، باع بثلاث، باع بربيتين، باع بعشر، هاي اللي حصل اليوم
0: رزقه.
1: وذاك اليوم العشر هاي لها قيمة.
0: صحيح.
1: ما هو يعني كان

0: الدار أول ربية هاي. فكانت لها الفلوس الأول واللي نحن نتكلم عنها كانت لها قيمة من الأيام الربية وأيام الجنية وأيام الجنية وأيام لها قيمة. فاليوم طبعا أنت تشوف الوضع يختلف عليك، لكن الأول يوم عند ربية وما هو سائر. طبعا نحن نأتي من البيز والبيستين والأرضي والشرخي والأنتين والربع والنص والربية، وهكذا تقسم. فهو يوم اللي بيحصل ربية شو بيسويها؟ أربع أرباع.
1: نعم.
0: بيسويها شراخي، بيسويها أنتين، بيسويها كم بيز هذه الشرخي اللي يسوي 100 بيز للربية الأول. فالأشياء هذه كانت. فنحب نذكر المستمعينكم بالمصطلحات اللي هي دائما. فهذه قصة الغيحة يعني هي بسيطة، ولكن احنا بنختصرها لهم ونبقى نعلم انه في مهنة بعد ما يرجعون في كل إمارة عندهم بعد مهنة اللي هي القحة.
1: نعم.
0: القحة تعني من الغوص، لكن بدون تكلفة. نعم. بدون حصار، بدون أي شيء
1: يومي.
0: على طول يغوص حياري. نعم. فهذه اللي يغوصون وذاك بدون أي حد يعني يسوب عليه ولا حد يرى ولا حد لا، لكن لازم يكون واحد موجود. إذا يا بديين في المحار شبد ذاك رد وغاص مرة ثانية، قد راح شوي ورد وغاص. نعم. بدون يكون عنده حصى وعنده.
1: نعم.
0: عنده بس الديين وخلاص.
1: نعم.
0: وهاي شغلتهم.
1: نعم.
0: بالنسبه لها بالقحة.
1: جميل.
0: فباختصار
1: جميل.
0: يعني حبينا ان هي طبعا تحتاج الى حلقه شوي واسع اكبر لاجل تشرحها، بس بغينا نكملها مع القفال ويا الغوص، لأن هذه من نفس المهنة.
1: نعم.
0: والمهنة الباقية
1: يعني.
0: تكلمنا عنها، عن الرد العود الشهر والرد الصغير. نعم. بعد هذه لا نفس الشيء، لكن هاي تختلف من بعد الغوص، لكن هاي مستمرة اللي هي القحة، دام في غوص مستمرين
1: يوميا يومي. نعم.
0: إلين يجي رمضان ولا يكون البرد غاسي عليهم.
1: نعم.
0: فما يدش
1: يوقفون. نعم. عمل فيها.
0: نعم. نعم.
1: جميل جدا. والجميل أبو أحمد يعني ما شاء الله المريح في الحديث والشيق في الحديث، برغم التعب والمشقة والظروف اللي واجهها يعني كل فرد في هذه الرحلة، ولكن يظل هناك الأمانة، يظل التكاتف، يظل التعاون. كل شخص يحس بالآخر. يعني جميل لفتني في حديثك إنه ولو هذا الشخص ما طلع في هذا اليوم مع يعني زملاء أو ربعه، ولكن له نصيب من هذا من رزق هذا اليوم.
0: نعم.
1: فيعني تكاتف اجتماعي جميل جدا وصورة رائعة.
0: هذه الأشياء تجرنا إلى إن شاء الله حلقات ثانية نتكلم.
1: نعم.
0: عن الدوابي. نعم. وبعدين هذه بعد لها مميزات ولها وضع اجتماعي.
1: صحيح.
0: بعد الناس اليوم يوم بيسمعون بيعرفون كيف هذا الوضع الاجتماعي.
1: نعم.
0: وهذا العمل وهميته وقيمته في المجتمع.
1: نعم.
0: وكيف يرفع سقف الناس والعوائل على أن التكالم على الله، ولكن التكالم على أنفسهم.
1: صحيح.
0: وعلى ما يحصل. فإن شاء الله هذه حلقة غير، لكن هذه التكاتف.
1: نعم.
0: هذه الناس ما يقول إن رفيجنا اليوم ما راح ويانا والله ما له شيء، لا. هم ساروا عنا صح، لكن لما يرجعون بيسمعون شو الأسباب. قد يكون للحين مريض.
1: نعم.
0: مسخن، صار عنده عذر، عنده.
1: صحيح.
0: أي شيء.
1: نعم.
0: فهذا
1: خارج عن إرادته،
0: يحسبون له.
1: نعم.
0: حساب. يعني أما إذا كان العذر غير مقنع.
1: هي.
0: لأنك أنت وين إذا ما قلت يكون عذرك مقنع.
1: نعم.
0: لأنك أنت يوم بتي بيقول أوه شفنا فلان ساير ما أدري وين، فلان ساير اليوم ساير يمشي ساير الحيرة، ما بيعطونك شيء. لكن إذا قالوا لا والله ريال
1: مقنعة.
0: طريح.
1: نعم.
0: الفراش ريال في كذا في يعني الأشياء اللي خليهم هم، لأنه مو بالله هو بكرة بعد واحد غيره.
1: صحيح.
0: فهم يحسبون مو بس حق هذا الشخص.
1: نعم.
0: يحسبون يقول أنا بعد باكر بيصير علي، فمعنى ما حصل شيء. لكن إذا أصبح هكذا تعاونهم جميع الأوليين هكذا يشلون بعض. أي قلب حسد يعني فرض أنا ما دشيت وأنا مريض وحصلوا حصبة قماشة غالية
1: الغالية
0: بيقولون لا والله ما بنعطي رفيجنا رفيجنا. لا.
1: صحيح.
0: ما عندهم هالحادث ولا عندهم هاي الأشياء، عندهم كله يتعاونون وبينهم بر وكلهم
1: ورحمة
0: أنساب ورحمة.
1: نعم.
0: وأنساب.
1: نعم.
0: وأهل.
1: نعم.
0: ابن عم كلهم اللي موجودين.
1: صحيح.
0: في الفريق.

0: فريج وكل فريج يشل الثاني وهكذا.
1: نعم. أيضا أبو أحمد، شو المصطلحات اللي ممكن اليوم إحنا قبل ما ندخل على القفال نوضحها أيضا كمعناها في طبعا هذه الرحلة للمستمعين؟
0: والله المصطلحات لما نتكلم عنها لا تعد ولا تحصى،
1: لا تنتهي ها.
0: نعم والإحصائيات. ولكن نحن الآن بنعطي بعض عن المصطلحات عن الأشياء اللي قد ما مرت عليهم، قد يكون ما يعرفونها شو هي معناها ولا هي شو، فهذه بسيطة. فأي مصطلح تحبين تتكلمين عنه تقولين، فأنا إن شاء الله أحاول أني أكون متواضع في شرحه وفي توصيل المعلومة للمستمعينكم الكرام.
1: نعم. لساني أبو أحمد.
0: نعم.
1: لساني. نعم.
0: كلمة لساني هذه معظمهم يعني اليوم اللي يروحون يمارسون البحر يروحون على الصيد إن كانوا في الصيد ولا إن كانوا في الغوص ولا إن كانوا في مكان، يساني حتى لما يقول لك يساني حتى على الأكل،
1: يساني
0: معنى أنا عندي بيطة خراب اللي هو المرسى ميل واحد طوله، أنا بديت أرمي هذا إلى خلص هذا الكيلو اللي أنا فيه، خمس ربطات خمس بيض، لما خلص قال يلا شيلوا هذا المرساة، الآن بيغير مكانه من لأن بيشيل هذه المرساة اللي هي مسافتها تقريبا كيلو اللي هي خمس بيض كلها رماها في البحر وخلصت. فشو معناه؟ أنه هو الطريق هذا اللي مشى فيه المحار خلص اللي هو يمشي فيه في الطريق اللي يمشي المجرى اللي هو فيه.
1: صحيح.
0: الحين شو يبا يساني يعني أنا بغير من مكاني هذا بنتقل لمكان ثاني، فيقومون الجماعة يقصرون يشلون هاي الخمس البيض أو هذا وردون مرة ثانية في السفينة مرة ثانية في الخشبة، خلصوها راح غير اتجاه ثاني. ليش؟ بيقط من جديد وبيمشي في طريق في مجرى ثاني في محار. فهاي كلمة المسناء معناه يتنقل عندما ينتهي هذا نهاية المرسى ينتقل لجهة ثانية على أساس يمشي في طريق اللي فيه المحار، لأن الطريق اللي هو فيه الآن المحار خلص
1: انتهى.
0: ما برجع جهة ثانية. فلمسناه معناه أني أنا أنتقل من مكان
1: التجاهي
0: إلى مكان حتى يكون أني يتسنى لي أني أنا خلصت هذا الطريق وما في شيء بروح بعده وبمشي فيه بعد وبحصل محار، لكني ما بسير في المكان اللي شل منه شخص ثاني، لأن اللي شل منه ثاني هذا

0: فهاي كلمة المسانة بما معنى، لكن هي تعني المسانة لكل شيء في أي في أي مكان. قال أخوي ساني يعني بأي مكان أنا بنتقل من مكان إلى مكان آخر يفيدني أحسن من أجلس مكان خلاص ما في ما في فائدة. هاي كلمة المسانة. مثلا واحد حطوا أكل جماعة صينية منه صينية منه خمسة أربعة صينيته خلصت، صار وين؟ عند الربع اللي عدال. قال يساني
1: يساني
0: يساني يعني ما الصيني اللي هو في ربع خلصت صينية اللي فيها الأكل، فصار عند الربع اللي بعده ما خلصت. قالوا له هذا ساني انت. فهاي يعني معناه ينتقل من مكان لمكان، وحتى تستخدم في معظم الأشياء اللي بيتنقل فيها الإنسان فسموها يساني أو مسانة
1: أو المسانة إذا كانت. جميل جدا. أيضا أبو أحمد من المصطلحات اللي عندنا شيرة.
0: شيرة هذه الشيرة لها بعد ما شاء الله فلسفة ولها بعد فوائد كثيرة.
1: يا سلام يا سلام. إيه
0: نعم. طال عمرك الإنسان هذه الخشب كلها على الغوص فساعات شير هذه المرسة اللي هي الأنير.
1: نعم.
0: أو إن كانت سن.
1: السن هي.
0: أو كانت أي، لأن هي أنواع. فهذه إذا شارت في إحدى المحلات في الصخور صعب نقلها، فشول وخاصة يوم تكون أنت في شمال تبى تهرب. إن قصيتها ما عندك بديل. أنت ممكن تقصها، أسهل عليك تقصها، قص الحبل وخلاص وتفل.
1: إنسان شو الحل؟
0: لكن ما عندي بديل. فكانت الناس عندها ناس عندها نفس.
1: حكمة.
0: إيه ما يروح ب هاي بحصاه. لا
1: هذه لازم القحل.
0: إيه لازم. لا هذا عندهم ناس في المحمل غاصة يراير يسمونهم، يعني من كثر النفس فيه وعنده حكمة بأنه يبطل الشيرة هاي. فالشيرة هاي اللي بيبطلها ترى بعد بيحصل عليها امتياز، مو بس بيروحوا وشمال وموي. فيوم يوقفون على الشيرة المرسى هذا هو بارز غاص وتم يمشي في المرسى إلين يوصل، من يوصل بطلها. لازم تحتاج إلى رجل قوي. أو ما يحتاج، المهم أن يكون حكيم يعرف كيف يطلعها. فيقوم ينقفها ويطلعها، إذن نقف في الشيرة هذه وردوا وشلونها مرة ثانية وطلعوا. فأصبحوا خلاص حملوها، وإذا كانت هي شمال ولا خبطرهم فلوا إحدى البنادر اللي موجودة قريبة منهم وبندروا فيها.
1: نعم.
0: هاي بالنسبة للشيرة إذا شارت
1: شيرة.
0: لازم هذا الريال اللي بيغوص لأنه برده وهموي وقرقعة، ماذا تبقى واحد يعني عنده نفس وعنده قوة.
1: صح.
0: هذا راعي الشيرة مميز لما يحصل، لأنه أخذه بميزة عقب ما يجون وقت هذا سووا له شيء معين حق هذه الشيرة. يعني مثلا أنا بعطيك 10 ربيات، وين 10 ربيات أكلهم أنا ولا أنا بخسر هذه اللانير أو السن.
1: السن يكون عالق بين الصخور. نعم.
0: إذا خسرت معناه أنا وين الحين أصير أدور وحدة ولا إيبة.
1: صحيح. نعم.
0: فكل شيء طال عمرك له. فهاي كلمة عن الشيرة.
1: نعم هذه الشيرة. أيضا أبو أحمد من المصطلحات عندنا الخراب. شو
0: هذا
1: هو الخراب؟
0: نعم. أنا توني وأنا أشرح لما أقول يساني.
1: يساني هي.
0: هذا الخراب اللي هي الخمس البيض، هذا الحبل المرسى. فهذا الطولة قد يكون الخمس يربطونهم مع بعض يوصلونهم، فهاي الطولة حوالي كيلو. فهذا لما يقول لأرف احنا الآن تونا نغوص، بعد شوي خلصوا المحار اللي تحتهم. قال لأرف، فأرف يعني ترك له 10 أمتار طول عليه، نزل من الحبل اللي عشان يتعدى المرحلة المنطقة اللي هو فيها، لأن المنطقة اللي هو فيها خلصت ما فيها شيء. فاللي بعدها تأتي، كل ما يقعدون لهم فترة يغوصون الغاصة ويشوفون المحار اللي حواليهم خلص، قال أرف. أرف معناه عطى 10 أمتار.
1: أيوة.
0: نزل من الحبال، نزل بحر 10 أمتار، نزل 10 أمتار وهو ساير إلين يخلص هذه المرسى واللي نحن تكلمنا عنه كيف لما خلص إنساني ثاني. نعم. شلينا المرسى كامل.
1: نعم.
0: وغيرنا
1: مكان.
0: هنا لا، هنا أنا في نفس المنطقة، لكن المنطقة هاي اللي أنا حين أغوص تحت فيها خلصت. شو أسوي؟ قلت له أرف

0: نزل من الخراب اللي هو
1: المحمل
0: نزل منه 10 أمتار راح على وراء نزل يا في المكان الجديد غاصوه خلص قال أعرف رفوا
1: نعم
0: وهو ساير إلى أن يخلص هالمرسى الخمس البيض هالكيلو نعم. ويردون يشلونه مرة ثانية وهكذا هذيك المسارة قلنا يغير من مكان لمكان
1: مكان
0: لكن الحين هو في نفس المكان
1: نفس المكان
0: لكن المكان هاللي غاصه الحين غاصوه وخلص قال أعرف رجعوا على وراء رجعوا على وراء معناه اللي جاي بعده
1: أيوة.
0: وهم سايرين وهكذا لين يخلص هذه نعم. معنى كلمة العرف
1: نعم
0: بالنسبة
1: نعم.
0: للإخراب
1: نعم. نعم جميل جدا جميل عملية منظمة ومرتبة ولها قوانين وقواعد يعني
0: نعم
1: نحب نكمل حديثنا وياك أبو أحمد وبنرجع بعد الفاصل عاد نختم هذه الرحلة الجميلة والشيقة بكل ما فيها وبكل تفاصيلها عقب هالفاصل مستمعينا خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: متواصلين وياكم مستمعينا ونختم اليوم رحلة الغوص ونرحب من جديد بضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود. أبو أحمد، يعني يمكن كانت هذه من أهم وأسعد اللحظات والمراحل اللي يعيشها البحارة والغواصين في عودتهم لأرض الوطن، للأهل، للأحباب، وختام رحلة الغوص بعد هذا العمل والكفاح والظروف اللي مروا بها في البحر بالقفال. خبرنا القفال هذه المرحلة يعني الممزوجة ببهجة وسعادة البحارة والغواصين في عودتهم من هذه الرحلة. خبرنا عن كيف كانت مراحلها، كيف كانت اللحظات اللي يعيشها الغواصين في ختام رحلة الغوص.
2: رحلة الغوص والقفال اليوم عاد يأتي طال عمرك هذه اللحظات الطيبة واللحظات اللي احنا نقول دائما الغواصين يفرحون فرحتين. وهذه لها ما شاء الله أهازيج وطغوس وشي يعني ما يتوصفين يوم تشوفينهم في هاي الخشب على الهيرات، وكل هير يبعد عن الثاني يعني ما تلاقون بالنظر. هذه لهم طغوس طال عمرك يوم اللي بيصير القفال. الطغوس هاي القفال القفال طغوسه فرحتين. فرحة الأولى عندما يكون هذا إنه حصل على حصباه فلقل دانه فلقل من هذا الثمين القماش المعروف في دولة الإمارات أن هذه تساوي عنده يعني حياته اللي انقضت. هاي فرحاتهم الأولى. الفرحة الثانية اللي هو يوم بيعلن السردال وبيقول قفال. هذا القفال والسردال ليس بلد معين، إمارة معينة. أنا اليوم بقفل والغواويص كلهم مثلا العمان ولا الشارجة، والسردال اللي موجود راح دبي، يمكن خشب راح أهل دبي مو موجود ويا هذا بهير ثاني. فبيقوم السردال هذا وبيعلن القفال من يطير النشرة ويحطها هذا والطير كلهم السنيار اللي عداله شافوها، فقاموا كلهم وحطوا نشراتهم. بس ما حطوها قبله، هو سردار دام هو موجود خلاص متى هو يعلن نحن نتبع.

0: عن ختام هذا
1: السردال اللي موجود كلهم هالشارج والعمان وهالرأس الخيمة ممكن كلهم انشروا، ما قالوا نحب ننتظر سردال مالنا مال الشارج ولا مال عمان ولا مال دبي ولا مال رأس الخيمة ولا مال الملقيوين، لا هذا السردال أي إن كان من أي إمارة إذا أعلن وهو على السنيار كلهم حطوا النشرات مالهم خلاص بيردون. أنت على هير ثاني السردال اللي هناك راعي الشارجة ولا راعي القيوين ولا راعي الخيم ولا مال عمان واللي موجودين هناك كلهم أهل دبي خشب دبي، خلاص هذا السردال اللي هناك عن طلع البنديرة ونشر البنديرة خلاص كلهم نشر مشروب بناديرهم. هنا عاد التواقيت، حد يتقدم حد يتأخر، يعني حد يصير قبله بيوم حد بيومين حد على طول. هذه طال عمرك المواقف الجميلة وهذه الهازيج اللي بتستوي هذه ما يرقدون
0: فرحة
1: من يعني. الفرحة هناك شيء أهم من هذا، هناك العوائل اللي موجودين في البلاد
0: ينتظرون
1: ينتظرون يعرفون انهم بيون
0: صحيح.
1: فتجدين هذه لك بعد العوائل مجهزين كل شيء، اهل الفريج اللي موجودين لان بعد هناك في طائفات وفي ناس رجال موجودين هذه اللي بعد وجودهم هناك عبارة كأنهم يحلون محل الناس اللي راحت أربعة أشهر هناك، بعد في رجال يحرسون ويقومون بالواجب والعمل، وضع اجتماعي ما موجود اليوم إلا عند الأوليين اللي عاشوا فيه الآباء والأجداد. هذا طال عمرك هناك بعد يستعدون لك وبيستقبلونك ومن واقفين من عديم الصبح الفجر واقفين على البحر يطالعون هاش يا وصل جالبوت الفلاني وصل مال فلان وصل مال فلان، فالكل اللي يعني كانت لما تشوفين الطقوس اللي مر عليهم هذيلة في الغوص أيام لما يسافر عنهم ويصير مرة ويوم يرجعون
0: فرحة
1: فرحة وسعادة وعوائل يعني ما تشوفينهم على الشاطئ واقفين أولاد أطفال حريم ريايل الكل قاعد ينتظر، يعني لما تمر عليك اللحظات هاي وتشوفين الناس في ذاك الوقت وتشوفين هاي العوائل ما في يعني حتى من فرحة الحاكم والشيخ يوم يقولون بتي الخشب الفلاني تلاقي بعد هو جاي بعد هو يعني يرحبهم ويستقبلهم لأن هذا وجوده هو بعد رهول صاحب الخير من الله ومن هذا الحاكم يوميين ويوقف على هذا يستقبله يقولون يا جالبوت الفلاني، لأن عندنا اللي يسيرون النواخذ واللي يسيرون ناس من كبار البلاد وكلهم مستدين
0: صحيح.
1: وبعضهم كلهم أصحاب خشب أصحاب رأي، الحاكم يعني تجدينه بعد هو يروح يستقبلهم لأن بعد بيكون مردود لهذا الحاكم في نفس الوقت أن هذا اللي بيجيبونه الحاكم له إن هو اللي بيسوق لهم أكثر بيجيب لهم نصيب فيه أكثر لأن هذا يقولون الشيخ الفلاني مستقبل إنه ما شاء الله الخشب الغواويس كلهم فلهم شان وله الحاكم لشان ولهم، فتجدين ترابط ما موجود اليوم. فأنا لما أتكلم عن هذا الوضع اللي موجود حاليا تجدين أنت عندك هذا الشيء صدق وكيف هذا يمر علينا نحن ما نعرفه ولا ندري فيه ولا شفناه. فهنا نحن نعطيكم عن الآباء والأجداد والتقاليد والعرف اللي تمر عليه الترابط بين أهل الإمارة وبين الحاكم وبين فرحة والكل فرحان الكل سعيد. فهذا حتى اللي بيقرونك القرآن والمطاوعة والهذا ليش بيقول لك احنا بي وكان بعد اهل ما سلموا حق المطوع ولا شيء يعني تبادل يعني تجدين بالنسبه لهم
0: لا.
1: فهكذا الغوص وهكذا هناك اللي بدوا الان بيردون الغوص وبيون بعد بينهم بيصير سباقات
0: نعم
1: انا وانت انا وهذاك منو اللي بيوصل قبل
0: تحدي
1: دبي هي هذا بين اثنين مو بكلهم الحين ما تشوفين القفال يستوي هنا الحين في دبي وهذا وفي ابو ظبي والخشب هاي يوم القفال المغفور لحمدان بن راشد رحمه الله عليه اللي اسس هذا القفال وجعل لنا يعيد مئات السنين اللي طافت، اليوم يظل ثابت ومؤرخ ويظل دب حياتنا نسمح بالقفال بالقفال. فهذا طال عمرك القفال يصبح عندنا له تاريخه لليوم وحضارة تقدمها دولة الإمارات للأجيال الجاية الآن الناس تعرف. فيظل هذا القفال اللي في دبي هذا يظل على مدى الحياة ما دام الناس تشوف آباهم وأجدادهم كيف. فهذا الشيء اللي فكر فيه المغفور له شيخ راشد المكتوم. هذا شيء عظيم وشغل وأسس كل الرياضات هذا المغفور له حمدان بن راشد المكتوم. فهذا يعجز الإنسان يتكلم عن ما قدمه لكل الرياضات وكل الأشياء كانت بحرية ولا بر ولا هجن ولا خيول ولا كل المجالات. فهذا يظل تاريخ لهذا الشيخ الله رحمة الله عليه ويدخل الجنة يعني. فمن الإنسان يذكر محاسن موتاهم ويذكر كل الأشياء والقيم اللي قدموها الآباء والأجداد والناس أصحاب التاريخ. فأتمنى إن شاء الله أن هذا القفال اليوم وأن
0: بس كل ختام اليوم يا أبو أحمد. نعم.
1: أتمنى لكم إن شاء الله لهذه الإذاعة كل التقدم والازدهار وعلى ما الآن تقومون به من عمل وجهد ويعني هذا العمل عملكم جميل جدا وتصبحون في موسوعة كبيرة أنكم تقدمون هذه الأشياء اللي تأخذونها من الجميع الباحثين والراوين.
0: نعم.
1: كل من لديه تراث ولديه من الحكم ومن هذا فهذا قليل أن يقدم لدولته أو لكل إمارة ينتمي لها أو يكون لهم صديق وأخوة.
0: نعم.
1: فأشكركم كل الشكر والتقدير.
0: تسلم تسلم يعطيك العافية يا أبو أحمد، ما قصرت وحقيقة يعني استمتعنا بسلسلة حلقات ممتدة بكل تفاصيلها وقصصها وكل هالمشاعر الجميلة اللي عشناها في الماضي والقصص الجميلة للماضي وعادات وتقاليد الأباء والأجداد في البيئة البحرية وبالتحديد من رحلة الغوص الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. شكرا لك من القلب ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بعد راح نتواصل أيضا وياك في مواضيع أخرى تراثية وفي بيئات منوعة بإذن الله.
1: إن شاء الله المرة القادمة إذا صار عندكم متسع.
0: نعم نعم.
1: وما ياكم
0: مالنا غير عنك يا أبو أحمد.
1: نتكلم عن الدوابي وعن الحصاي وعن الأشياء السكار وعن الضغاي ونتكلم عن كل المهن اللي موجودة وعن الجلاف وعن كثير من المهن عندنا.
0: إن شاء الله عليك أبو أحمد موسوعة. نحن بالعكس نحب نستفيد دائما نحن والمستمعين من هالمعلومات ومن تراثنا الإماراتي والموروث الشعبي الأصيل. فكل الشكر لك من يديك. شكرا
1: لكم مرة ثانية.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مساء الخير ويا مرحبا بكم من جديد في شخصيتك. إدارة دائما العلاقات في حياتنا من أهم الأمور اللي يعني تجعل من الراحة والسلام والهدوء في حياتنا أمر ضروري. تبنى دائما العلاقات المتينة على تراكم المواقف وتفاصيل الحياة اللي تصير فيها. التسرع في المشاعر في بداية العلاقة من أكثر الأمور اللي تبدو يعني جميلة في ظاهرها في البداية، لكن تحمل دائما في طياتها وفي داخلها الكثير من التحديات. لما يندفع الإنسان والشخص بسرعة بإعجاب أو بتعلق تجاه علاقة معينة يبني صورة مثالية للطرف الثاني. احنا نحب دائما احيانا نرسم الخيالات في أذهاننا بدون ما نعطي نفسنا الوقت الكافي لفهم هذا الشخص، شخصيته، طريقته، حياته، سلوكه. هل الاندفاع العاطفي دائما يجعل من العلاقة في بدايتها قوية بالاندفاع والحماس، ولكن تفتقد للأساس المتين اللي يبنى عليه استمرار هالعلاقة؟ اليوم نبحث معاكم هالموضوع أكثر وأكثر، وما في شخص فينا يمكن في الحياة ما كان في يوم من الأيام متسرع في مشاعره ومندفع في بداية علاقة ما. رحبوا معاي في هالموضوع الجميل والمهم جدا دكتورتنا الغالية والعزيزة من البحرين الشقيق دكتورة سميرة البستكي المتخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية. يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح.
2: يا هلا وسهلا، نور السرور، أهلا وسهلا فيك جميعا.
1: حبيبة قلبي دكتورة سميرة، اشتقنا لك واشتقنا للحوار وياك والمواضيع هاي الحلوة اللي يمكن تشغل أغلبنا واللي يمكن أغلبنا أيضا مر فيها بحياته. بداية يعني لما أقول تسرع في مشاعر واندفاع وحماس في البدايات، هل هو دليل صدق ونقاء يعني هذا الشخص، أم أنه عبارة عن قلة نضج في فينا وفي هذه الشخصية؟

0: طبعا الموضوع هذا موضوع مهم وكثير منا نحتاجه باختلاف اعمارنا ويعني مستوياتنا ترى. يعني هذه المشاعر ما لها عمر، من كان صغير، من كان مراهق، من كان شاب، حتى الكبار اللي ناضجين في العمر ايضا يحتاجون الى اداره المشاعر في هذه الامور. لما احنا نتسرع في مشاعرنا، سؤالك هل ان احنا ناتج عن يعني احنا جدا طيبين حلوين، او لان احنا مصفين النية من البداية، او ان شنو وين الحلقة هذه؟ قد تكون استاذة ان الانسان لما يتعامل ويفكر في الموقف بعاطفته. يعني انا شفت مثلا زميلة يبوها معانا الشغل من اول يوم اول اسبوع، خلاص من اصدقاء نطلع نروح نيي اتي بيتنا، اروح بيتهم، ادخلها حياتي الخاصة، تدخلني حياتها، او من طرف والاخر فقط مستقبل. فتالي تبتدي الصدمات، تالي بعد سنة بعد سنتين، او يعني يبتدي الانسان يقول انا ما توقعت في كذي، او ما توقعت هذا الشخص كذي. هو لانه بعد شي نقطة، في البدايات كلنا حلوين،
1: صح،
0: كلنا حلوين في البدايات. يعني كل ما نشوف احد نبتسم ونضحك ونظهر الصورة اللي او نلبس القناع اللي مفترض يعني يكون موجود في الموقف. مع الوقت في ناس تتعب من هذا القناع، في هذا بعض الاشخاص هذا القناع يذبل فتظهر القشره الحقيقيه،
1: صح.
0: فالموضوع يحتاج الى عقلانيه اكثر من يكون عاطفه والاندفاع بالعاطفه.
1: نعم. انزين احنا شو سبب ان احيانا احنا نكون مندفعين؟ هل مثلا يعني رغبه ملحه في سد فراغ عاطفي، بحث عن امان، وحده، شو السبب ممكن يكون في مثل هالحاله دكتوره سميره؟
0: في بعض الاحيان يكون نتيجه مثلا فقر المشاعر في الاسره. يعني لما الاسره تكون فقيره في المشاعر، ما في حب، او في حب لكن غير مظاهر، ما في تعبير عن حب، ما في اهتمام من نوع معين، ما في اخذ وعطاء، ما في مثلا الاحتواء اللي يحتاجه الانسان. يعني سواء كان طفل، مرافق في مرحله ما. فلما يكبر الواحد يبحث يمكن من في يعني في اماكن خاطئه او مع اشخاص خاطئه.
1: نعم.
0: فاكون فريده للشخص، يمكن استغلالي قد يكون لشخص. وفي ناس ترى تفهم ان هذا جوعان عاطفيا، فتتغذي بالقطارة وتعطيه سم. واحنا ساعات ممكن نشوف ان الطرف الثاني مؤذي، اوكي شو اسوي؟ على الاقل لما اكون متواجده معاه اضحك، على الاقل لما تكون متواجده معاه احس ان في انا موجوده في الحياه. ليش هاي المشاعر في حق الانسان اللي يدش في هذه الشباك، شبكه انه يكون فريسه لاحد؟ الأسرة قد تكون شوية عندها أسلوب الجفاف العاطفي. في مواقف صادمة تمر في الإنسان، في بعض الأحيان خروج من طلاق أو

0: بعض الناس مشاريع فاشله فيبحث عن مخرج او هروب زي ما يقولون. وعاده هاي الهروب يكون انا اسميه عاده هذا مصطلحي انا ها مو بعلمي يسمونه البنادول. ان احنا ندور على مهدئات ناخذها وندرك وبين نقاط يعني استاذة احنا نشوفها بين السطور. اشوف مثلا سلوك الحسد من هذا الطرف او اشوف انه عنده مشاعر حقد او ترفع او اي مشاعر سلبيه فاضطر ان انا اتغاضى عنها انه من باب انه قد على الاقل اشعر بالراحه الوقتيه او المهدئه من هذا الشخص. فما قد تكون دائما دائما انا اوصل الاسره الام والابو شبعوا عيالكم شبعوهم حب مو درجة التدليل كثر ما هو الكواليتي أو نوعية الحب اللي نعطيهم إياه حب عقلاني حب موزون حب في مكانه الصح في توقيته الصح عشان لا يكون طريسة مثل ما يقولون الناس اللي تستغل هذا الشيء.
1: نعم يعني سبحان الله دكتورة سميرة لاحظي في كل مواضيعنا وفي كل حواراتنا نرجع دائما للأسرة دائما البنت أو الولد اللي تربى في أسرة دافئة فيها احتواء فيها حب فيها شخص مستمع فيها أم طبطب فيها أب أيضا ودود سبحان الله ما يقع كثير في مثل هذه المواقف فيما بعد في المستقبل فإنه يقع في فخ الاندفاعات أو مثلا التسرع في مشاعر لأنه هو أصلا مشبع بهذه المشاعر والعواطف يعني.
0: نعم لما يكون الإنسان يبحث عن الشخص اللي يقع في طريقه يعني أنا لما أبحث عن صداقة أو عن علاقة فيها نوع من المشاعر وكلها ترى حاجات يعني عند الإنسان صح. ترى إحنا لما نطالب بالمشاعر هي حاجة عند الإنسان إحنا ما نقول لا يعني لا تحب ولا تنحب ترى إحنا عايشين في حياة نحتاج نحب وننحب من صديقة من زميلة من حتى عيال الخالة عيال العمة من طرف آخر من شريك حياة هذه المشاعر إحنا نحتاجها ترى إحنا مش بدخ ولا نتفلسف إن نبي مشاعر إضافية هي إضافية ترى عشان الواحد يقدر يكمل لكن اختار صح ومو لانه موجود مو لان هذا الموجود مو لانه اوكي شكل هذه اللي جت في طريقي فانا قاعده اكمل معها يعني انا راح تقول لي انا 20 سنه اعرف واحده من ايام المدرسه وروح نيه مع بعض واحبها ونموت في بعض انا الحين تركتها ليش تركت ليش وصلت حق مرحله مثل ما يقولونها بالعامية قفلت يعني مو قادرة تتقبل حتى وجودها ليش يا بنتي شنو صار تقول سافرت معاها صادنا تعرفوا ساعات السفر يصير ساعات ضغوطات مو الإنسان متى يبين نوعيته أو معدنه في المواقف الصعبة المشاكل إجني تقول أنا شعرت أن أنا كنت دايما أتغاضى بزيادة في الموقف دي لو كان موقف بسيط أو عادي لكن دمر كل الأشياء اللي كانت ترممها طول الوقت تحط لزقات على أساس إن هي تمشي الدنيا لكن الدنيا هي ما قدرت تمشي معاها إيش اللي خلاها توصل لهي المرحلة إن أنا طبعا أنا ما بربي الناس أستاذة ولا بحاسبهم على تصرفاتهم وسلوكهم بكل كبيرة وصغيرة لكن أيضا في أساسيات في العلاقة إذا أنا مو قادرة عليها فأنا لازم أوقف لأني وصل حق الإنسان حق مرحلة يسمونها جرح المشاعر
1: صح.
0: لما يقول أنا انكسرت كلمة دائما نتداولها أنا انكسرت دكتورة مو قادرة أنا انكسرت ليش تقول هاي الكلمة ليش تقول هذه النقطة لأن كسرة القلب أو كسرة المشاعر يعني يمكن شيء معنوي لكن وايد متراكم يعني كأنه مسمار وعليه ألف ضغطة وضغطة لوصل لمرحلة الجرح العميق
1: صح.
0: فهذه الأمور التسرع فيها إذن دكتورة يعني نقعد بالسنوات ندرس الطرف الثاني
1: إذن لحظة دكتورة
0: من عمره
1: نعم أنزل خلينا شوي نكون أقرب للواقع الحين مثلا أنا تعرفت على صديقة أو شخص تعرف على مثلا علاقة مثلا في حياته أو العكس إذن أنا شايفة أصلا الشخصية جميلة مبهرة أنا طبيعي أني أنبهر لا حد يلومني كيف أكتشف هالشخص كيف يعني مثل ما يقول أدعس بريك يعني شوي وما ما ما أتحمس يعني ما أنا شايفة أصلا شيء جميل جدا صفات حلوة اهتمام طريقة كلام راقية في البداية
0: الحماس في هاي المواقف دائما يكون انطباعي عاطفي.

0: الزب. فلازم أنا لما بدخل علاقة أو نجحت في مثلاً زميلة وحابة تكون عندي صداقات وحابة تتطور هاي العلاقة، لأن الأساسيات اللي في هذه الإنسانة حلوة تناسبني.
1: نعم.
0: يعني إحنا متناسبين مثل ما يقولون، راكبين على بعض. لكن صح. وين النقطة؟ أنا لازم أن يكون عندي قناعة أن كل إنسان أبهم أنا في عيوب. هذه العيوب، أول شيء هذا العيب بالطرف الآخر. يعني ساعات أنا حتى مثلا البنات اللي يقبلون على الزواج يقولي واي غيار حلو وينن ومنصب ومش عارف إيش ورومانسي، كله يعني رجال قبل الزواج في عيونهم حلوين.
1: صح.
0: يعني تزوجوا ما أعرف شو يصير، اللي تغير تتغير الصورة. قبلها شنو عيوبه؟ تقولي دكتورة ما في عيوب. قلت لها هل يعقل دام إحنا على الأرض كإنسان ما فينا عيوب؟
1: مستحيل.
0: كلنا عيوب كلنا بدرجات متفاوتة.
1: صح.
0: فهل أنت تتقبلين عيوب الطرف الآخر أو تقدرون تتعايشين معها على الأقل؟
1: صح.
0: هني بتكون العلاقة نوعا ما ومشاعرك في محلها الصح. لما أنا أجامل وأكذب على نفسي وأغطي عين وأقول العين الثانية لا مو بهالطريقة، ترى مو قصد، ترى كذا ترى كذا، يعني الاحترام أهم شيء في العلاقة. والله يا أستاذة الاحترام أهم.
1: صح.
0: مبدأ في أي علاقة.
1: نعم.
0: فبناء عليه أنا أقدر أتقاطع،
1: وأنا أضم صوتي لصوتك حقيقة. نعم.
0: قبل الحب ما في فايدة حب بدون احترام.
1: صح.
0: والله يا ناس يعني لا حد يقول أنا أحبه، ما علي إحنا نهين بعض، إحنا نحب لكن ما نراعي بعض في مواقف معينة. الاحترام قبل الحب، الحب نتيجة. فمشاعر الحب عشان تتكون لازم في مثل ما يقولون مقادير حق هاي الكيكة، ملعقتين حب، ملعقتين اهتمام، ملعقتين احترام، ثلاث ملاعق مش عارفة إيه. هذه الأمور تمشي مع بعضها البعض آخر شيء تطلع لي نتيجة حلوة. لما أشوف عيوب الطرف الآخر أقدر أتقبلها، أقدر يعني مثلا إذا رأيت لي واحدة أنا في علاقة مع صديقة هي عصبية، لكن أحسن منها مامي وأنا أحبها ومستانسة معاها، هذه الإنسانة قدرت ما تتماشى مع صفة العصبية في الطرف الآخر.
1: صح.
0: فأي هي متقبلة صفة العكس. شخص آخر يقولك أنا ما أقدر على الإنسان عصبي. فأي هي تختلف من شخص لآخر حسب أنا شنو استقبالي للمشاعر أو لصفات الطرف الآخر.
1: نعم. إنزين، لو اليوم دكتورة سميرة حطت مسافات آمنة نحافظ من خلالها على أنفسنا من حلاوة البدايات أو ما نغتر بالمظاهر وبالشكل الجميل اللي نراه في البداية والأسلوب الحلو المعسول وغيره، شو ممكن هالمسافة شو تحمل؟
0: الحدود في أي علاقة
1: أو
0: حتى العلاقات الأسرية بين الإخوان بين الأخوات بين

0: هي على السيف او على الرمل يختلط الرمل بالماء يسوي شوائب. فالعمليه تحتاج وجود مسافه حدود احترام خصوصيه. يعني انا مره كلمتني هذه قصه حقيقيه او واقع حقيقيه تقول لي انا يعني عندي بيت واليوم اليوم دوام وليله دوام وعندي عيال وزوجه ويعني الساعه 11 موعد الا جرس الباب يطقونه هذول نزل نعم مين قال اطلع صديقتي ابي فلانه خفنا عبالنا عندها موقف لا انا متضايقه ابيش تطلعين معي هالحزه. قلت لها انا ما اقدر انا يعني عندي عيال وهالحزه مو ما ساعدها عشان انا اطلع برا البيت ولا خبرتيني من قبل في شيء معين. قالت لي لا لا لا لا بس نروح نتمشى ونرجع. اعتذرت منها بطريقه لائقه زعلت منها ليوم جديد خلاص حكمت علينا بالإعدام أن ياد الجيبين
1: بعد ما يصير
0: الحب التملق وعمر كبير. يعني ما تقولي مثلا مراهقات ولا صغار يعني حب التملق أن أنت مدام تحبيني لازم تكونين متواجدة ومتوفرة كل الوقت. بتقول أنا ما أقدر على هاي المشاعر. طرف الثاني يعتقد أن مدام تحبيني لازم
1: تلبيلي كل
0: لازم رغباتي ما ترفضين.
1: أيوة نعم احيانا حتى في ناس يعني احيانا زعزعه الثقه في النفس يعني الاستحقاق موضوع جدا مهم دكتوره سميره. ان في شخص ما يعرف قيمته الا لما يكون مستمر في العلاقه وحتى مرات تكون العلاقه اصلا فاشله وهو عارف ان العلاقه مثلا سيئه او سلبيه او سامه ولكن يستمر فيها لانه يبحث هو اصلا شخصيته فيها من عدم الثقه فيجد نفسه يكون هذا الشخص اللي أمامه مرآة فيجد نفسه في هذه العلاقة. هل هذا أيضا ممكن يكون سبب؟
0: في بعض الأحيان الناس لما يعني الناس في ناس ذكية يعني بالعلاقات تأخذ أكثر من تعطي. إذا ما أنا أشوف الطرف الثاني من نوعا ما عنده في جزء بشخصيته مهزوز مهزوز يعني مثلا من أقول لهم أقول حق هاي الطرف مثلا كأنك متردد إيه والله تستجيب زين ما تكون ثابتة على قيمها أو على صفات في شخصيتها أو في شخصيته فيحس إن أي تعليق من الآخرين في محله. وفي ناس تستخدم هذا التعليق أو هذه الملاحظات وتبتدي تبلور الطرف الآخر بما هو تفيد حاجتها. لما أنا أقول حق الطرف الثاني أنت يعني يوم زوجين فتقول الزوجة أنا لأن ما أفهم أنا يعني شوي بسيطة الفهم. قلت لها أنت يعني متعلمة؟ قالت لي إيه أنا يعني خلصت بكالوريوس عندي شهادة جامعية واشتغلت فترة بعدين قعدت عن العمل. قلت لها أنت تفهمين في أساسيات الحياة؟ قالت لي إيه. قلت لها ليش كررتي كم مرة وأنت قاعدة من غير ما تشعرين؟ أنا يعني بسيطة الفهم أنا ما أفهم. أنا تدرين دكتورة زوجي دائما يقول لي وقدام عيالي وحق عيالي لا تروحون حق ماما ترى ماما ما تفهم. يبو ذي لا تروحون حق أمكم ماما ما تفهم. يبي ذي أنت ما تعرفين سوينا أنت بتخطئين أنت كذا أنت كذا. ففي علاقات تبت السب في مشاعرها. يعني أنا يعني لما أقعد مع شخص يعني يا العلاقة يعني أمانة يا تعزني وترفعني يا العلاقة بلياها.
1: صحيح مليون بالمئة
0: أو
1: تسبب لي هدك يعني تكون سبب مصدر إزعاج أو عدم راحة عدم أمان عدم تفاهم
0: يعني بلياها يعني وبنتي نقطة جدا مهمة له هو يعني الاكتفاء الذاتي. يعني لما الواحد يكون عنده اكتفاء
1: صح
0: نوعا ما فعلا احنا نحتاج إلى مشاعر يعني من الآخرين. لكن إذا على قولة المصريين السوء وحش يعني ما في أحد يعني يعطيني هذه المشاعر بالآلية أو بالطريقة المريحة.
1: أنا عارفة قيمة نفسي
0: أيوة أحب نفسي أمارس هواية معينة أمارس رياضة معينة أدش في علاقات بحدود بنياها اللوم والعكر لأن تهدم المشاعر الإيجابية. ما تحبون ساعات الناس لما تلوم ليش تلوم وتعاتب تبي تزيد تستزيد من المشاعر. لما أقول للأستاذة أنت ما تحبيني عشان أسمع منك كلمة لا بالعكس ترى أنا وايد أحبك عشان هذه اللحظة الأخيرية أنا أبتدي ألوم وعاتب وهذه تهدم.

0: الحكيم او القائد اوتوماتيكلي من غير ما نوزع ادوار. احتاج انا يسمعوني، احتاج يعني اسمع للاخرين، احتاج احد يسمعني، احتاج اكون مرتاحه في العلاقه، مو قاعده ارتب افكاري واتكلم بطريقه ان لازم ما تهتز صورتي امامهم. احتاج التوافق العمري ضروري، توافق الظروف. يعني لما تقول لي أم، يعني أنا صديقة بنتي، فرق بينك وبينها 25-30 سنة، اختلاف الجيل، اختلاف التوجهات، اختلاف في مشاعر اللي هي الأمومة، هني لازم احترمها. لما الأمومة تتحول إلى صداقة خلاص في حدود تنشال، بعض الحدود تنشال، لأن صداقات يقولون في أمور بينهم مشتركة تختلف عن علاقة الأم. في علاقة أم بنتها جميلة لطيفة ودودة، فإحنا نسمي المناصب أو المسميات بأسمائها. ما نقول أنا، يعني أنا يوني واحد أمانة هذاك الأسبوع يقول لي أنا، لأن أنا وزوجي أصدقاء عزو إنزين، وهذه يا ريتنا ما كنا أصدقاء. ليش يا ابن الحلال شنو اللي صار؟ يقول لأنها تمارس معاي نفس أسلوبها وطريقتها وتعاملها يوم كنا أصدقاء استمر معانا لعقب الزواج. فالأصدقاء مشاعرهم تختلف عن مشاعر الزواج أو الزوجين. في أمور في علاقة الصداقة تستوي، في أمور في علاقة الزواج ما تستوي، يعني من ناحية المزح، من ناحية نوعية المواضيع، طريقة التعامل. خلي الأمور بمسمياتها الصح عشان ما تختلط المشاعر.
1: صح.
0: وضع المشاعر المناسبة للشخص المناسب.
1: نعم. ورسم يعني أحيانا مستقبل مبكر لهذا العلاقة بدون معرفة الشخص بصورة كافية أيضا. يعني أحيانا إحنا خيالاتنا تأخذنا لبعيد يعني دكتورة سميرة، وبالتالي يقع الكثير في مثل هذا الفخ.
0: لما يعني في موضوع مثلا، إذا أنا عندي تصور نسيم من الناس راح بعيش معه أحلى أيام، أيامي مع المشاعر هذه. وأيضا خلينا نتكلم عن المشاعر السلبية اللي الناس تقدم فيها. يعني قد أنا ما أحب أحد وأحكم عليه وتسرع في مشاعري وأخذ حكم عليه، ويمكن تخترب العلاقة ويمكن نخسر فيها بعض الأمور لأن أنا تسرعت في مشاعر النفور أو المشاعر الضيق منه. ونفس العملية بالنسبة للمشاعر الإيجابية، عشان أنا ما أخلي صورة ولا حق صورة خيالية، في شيء يسمونه قياس. يعني أنا لازم تكون عندي مسطرة داخلية أقيس إن أنا لما أعطي العطاء والخذلان علاقة طردية. الإنسان كل ما يعطي أكثر قد يصيب بالخذلان أكثر، فمعناته لازم أنا عندي مقياس أقيس فيه إيش كثر أعطي في هالعلاقة، إيش كثر. يعني على سبيل المثال تقولي أنا ياتني واحد قالت لي أنا سويت ووقف مع صديقاتي وقفة حتى الخوات ما يوقفونها. مشاعر، هاي السلوكيات اللي طلعت منها عبارة عن مجموعة مشاعر. تقولي أول موقف صادني، تقولي أنا مو متزوجة، صديقاتي كلهم متزوجات وعندهم أبناء، ووقف معهم في زواج، في ولادة، في نزلوا بيت جديد، المناسبات الحلوة ولا سمح الله المو حلوة معهم. حلو، أنت شنو خذيتي من هالعلاقات؟ تقول صدقين دكتورة كان عندي موعد مستشفى، ما كنت حابة أهلي يدرون بهالموعد المستشفى لظروف صحية معينة، كنت أبي واحدة منهم من أساس أربع وحدات عشرة عمر عطاءات إلى فوق ما تتوقعين. كل واحدة اعتذرت قالت أنا عندي موعد بطلع مع زوجي، كلها ظروف أو كلها مبررات من وجهة نظرها مش في محلها. قلت لها ليش وصلتي حق هاي الألم؟ تقولي ما أدري يمكن هو تغيره. قلت لها لا، 50% من الموقف اللي أنت فيه الحين أنت السبب. أنا لما السادة أتصل فيك وأسأل عنك مرة مرتين ثلاث، وفي المقابل أنت بس تستقبلين وما تسألين عني، هذا مو بعدالة. فأنا أحتاج مثل ما أسأل عنك تسألون عني. لأن إنسان في النهاية يحتاج إلى الاهتمام والعاطفة، وكثر العاطفة والمشاعر عبارة عن مجموعة سلوكيات ترى ما تكلف شيء.
1: صح. صح
0: ما تكلف شيء يعني هذا لازم ننتبه لها
1: ايضا. نعم وسبحان الله اخذتيني نقطه مهمه واللي هي خلق الاعذار. يعني البعض يخلق الاعذار للاخر مع ان هناك تكون في تحذيرات ومؤشرات واضحه جدا. يعني تجاهل الاخطاء المتكرره او تلاقيه متسامح مع سلوكيات

0: الآخر الغير مقبولة، وكل مرة هو اللي يخلق للعذر، وبعدين يوصل لمرحلة سبحان الله من الخيبة، خيبة الأمل أو من الصدمة، وكان هو أصلا الأساس السبب فيها مثل ما ذكرتي.
1: نعم أنا ببرر الطرف الآخر عشان مثل ما يقولون تمشي الحياة.
0: نعم.
1: عشان ما أقف عند كل نقطة وكل وما أدقق كثير، لكن في أمور يعني
0: خطوط حمراء. نعم.
1: واحد يتغاضى.
0: نعم.
1: يعني لما أنا أتغاضى مرة مرتين توصل لمسألة الإهانة أو توصل لمسألة أن تدخل في أمور حساسة، يمكن الموضوع بحسب بالنسبة لي أو ما أحب أتكلم فيه أو ما أحب أحد يصبه أو أحتاج سين من الناس في هذه الظروف، لما أنا يطلع لي عذر وأنا عارفة. وطبعا ترى الإنسان اللي يطلع الصديق اللي يأخذ أكثر من يعطي هو مو لأنه شرير، أنا أعطيته هاي المجال،
0: صح، فصار أناني واستغلالي بطبيعة العلاقة.
1: أنا عودت من أول يوم ثاني يوم أنت أخذ وأنا اللي أعطي، أنا ما عندي مشكلة في العطاء. مو بالضرورة تسألين عني، لا طلبيها. أنا عندي والدتي الله يحفظها، لما مثلا نغيب يوم يومين أنا عندي دوام، يوم الثالث هوشنا ولو إحنا كبار في العمر نقول ما يجوني وما كذا تحاسبنا. إيش هذه المحاسبة أستاذة؟ هذه إحنا نحتاجها في العلاقات. إذا في مثل يقول حاسبني كل يوم عشان تدوم هاي العلاقات، دوم على الأقل، مو المحاسبة باللوم والعتب والزعل والمشاكل والكدر. مثل ما هو والله أستاذة كان ودي أسمع صوتك وكان يسعدني هالشيء لكن ما سمعني، أنا أدري إن أنتي مشغولة لكن لو سمعتيني صوتك أو سألتي عني كنت بكون أسعد.
0: صحيح.
1: أجيبها بطريقة ذكية من غير ما أنا أبين أن أنت أساس الحياة، وإذا أنت ما سألت أنا يومي يخترب أو يومي يختل. بعد لازم نكون أذكياء في طرح ردات الفعل. نعم.
0: صحيح. إنزين، بما أن يعني نحن في عصر السرعة والسوشيال ميديا والمحادثات السريعة والفورية وغيرها، هل أيضا ممكن أن يعني الصور المثالية اللي نراها على السوشيال ميديا للعلاقات وجمال العلاقات والحب والصداقة وغيرها، هل أيضا ممكن تفرض على البعض الاستعجال العاطفي، التسرع في المشاعر، الاندفاع وغيرها؟
1: أكيد. يعني لما إحنا طبعا المؤثرين في التواصل الاجتماعي أو أي أحد يعرض صورة أو فيديو مدته 60 ثانية دقيقة، فهو صور دقيقة من أصل 24 ساعة.
0: صح.
1: فالحياة مش وردية بهالطريقة، الحياة حلوة بإدارتنا، بإدارة الإنسان نفسه، توازن اللي يعيشه. لما إحنا نتأثر بمشاعر قد تكون يعني هذه وظيفتهم ترى في السوشيال ميديا، يطلعون إن مشاعر الزواج عن بهاي الطريقة كذا يصير، أو الصداقات لازم كذا. يعتمد على خلفيتي، على ثقافتي، على البيئة اللي أنا جاية منها، على الظروف والضغوطات اللي مريت فيها. قد أنت تكون هذه العلاقة أو هذه المشاعر في هذه العلاقة قدرتي تستحملينها وتعدينها، يمكن أنا لظروف ما أقدر. فالمسألة فيها يعني الواحد لازم يحسبها بما يتناسب معي. وأنا ترى صداقات يعني أستاذ ترى مو بالعدد.
0: نعم.
1: مو ولا هو يعني واجبة ترى.
0: صح.
1: لما تقول لي أنا واحدة تقول لي أنا كل خميس لازم أطلع مع صديقات العمر. حلو. يعني وايد
0: حلو، شيء طيب.

0: وين الكواليتي مال الطلعه؟
1: صح
0: وين الكواليتي مال الطلعه؟ الطلعه كانت مجرد ناس تحركت من بيوتها راحت مكان ثاني، قعدوا مع بعض طلبوا اكل ومشوا، تغيير اشخاص واماكن فقط.
1: مهم احنا طلعنا مع بعض، العلاقه يعني مستمره، ولكن ما هو مضمونها؟
0: ايوه. وكيف انا استفيد منها؟ هل انا احس بالارتياح؟ وارد ان الطرف الثاني يكون عنده صفات سلبيه، بس مثل ما يعني قلنا في البدايات، هل انا هاي الصفات هاي الانسان تمشي معي؟ يعني هل انا اقدر اتقبل انسان الاستغلالي او حب التملك؟ ترى في ناس تحب تمشي في علاقه الطرف الثاني يحب يتملكهم، يتعدوا هذا الموضوع.
1: صح.
0: دام ماشي معك انت كمل، لكن يسوي لك ضرر نفسي وعلى اسرتك وعلى حياتك لدرجه الاختناق، هني لازم انا اراجع حساباتي.
1: صحيح. انزين الحين انا مثلا تعرضت لاكثر من صدمه مثلا بسبب التسرع في علاقات في حياتي، كيف ارمم نفسي من جديد؟ يعني انا شو لازم الرساله اللي اوصلها لنفسي وذاتي في مثل هذا الموقف حتى اني ما اقع مره اخرى في فخ العلاقات اللي تاتي بشكل سريع او الاندفاع، او دائما ارسم صوره جميله للاخر وبعدين ارجع انصدم واتعرض لخيبات الامل؟
0: في الأغلب استرد إذا يعني أي مشكلة أقع فيها الآن في حياتي، أحط حاجة معينة في رأسي إن 50% من الموقف أنا السبب.
1: نعم.
0: هو عطاء كان زائد، اندفاع زائد، فتحت خصوصياتي بزيادة، تكلمت بزيادة، اعتنيت بزيادة. ما مو قد تكون تصرفات سلبية، قد تكون تصرفات أيضا إيجابية، لكن تفهم خطأ. شلون أنا أرمم هذا الموضوع؟ أول شيء لازم أنا أعيد حساباتي، هل وين خطأي في الموضوع؟ وفي ناس كثيرة ممكن ما تشوف نفسها، ما تشوف هذا الموضوع، فترجع يعني يوني ساعات أنا العيادة ويقولون لي دكتورة ترى إحنا ما عارف ليش صار هالشيء، ما أدري ليش وصلنا لهالمرحلة، إن أنا مو قادر حتى أتقبل الطرف الثاني، لأن في نقاط أنت تحتاج إن أنت تعدلها في نفسك عشان ما تتكرر مع شخص آخر. صح. في مكان آخر في توقيت آخر.
1: وتظل أنت في نفس الدائرة.
0: أرمم نفسه. نعم نفس الدائرة. فأنا أحتاج أول شيء بعض الصفات أنا أقول لا، هذا جدا مهمة في العلاقات.
1: صح.
0: أقول لا من غير ما أقول لا، ضرورية إن أنا لو شنو يحتاجون، أو يعني مثلا واحدة طلبت مني دكتورة توصليني المكان الفلاني، وأنا عقب شوي لازم ألتحق مثلاً بعمل أو عندي. صح. موعد أو عندي مضطرة عشان أستحي أو ينكسر خاطري أو ما أحب أقول لا لكثير من الناس، فأضغط على نفسي. هل هذا الضغط قدر؟ لازم أنا أحسبها. هل أنا مضطر أسوي هالشيء؟ وحتى لو الطرف الثاني يعطيني، لا تكون العلاقة قائمة على الضغط، إن أنا أضغط نفسي وهي يضغط نفسه. هل العلاقة تكون مريحة؟ أرمم نفسي لما أنا أقول لا حسب الموقف بطريقة لبقة وهادئة، لا تلوم لا تعاتب، لأن ولا تناقش الموضوع نفسه. في ناس يعني أستاذ هاي جدا مهم، في ناس نفس الموقف اللي صار مع عشرين من الناس اتي مع أستاذة مع دكتورة مع مريم مع فاطمة مع أحمد مع بنقلة من باب إن هي تبي تسمع تعاطفهم، إن هي المظلومة في الموقف، إن فهذه يزيد عندها الموضوع. هي ما قاعدة تترممين أنت من مشاعر السوداوية، تتغذينها كأنها تعطينها ماء تسقينها ماء. فتوقفي عن نقل الموضوع من من من من ابتدي راجعي حساباتك، فكري في الموضوع بشكل عقلاني. في ناس تكتب النقاط المبرر، أحط مبررات للطرف الآخر. لما تكون الطرف الثاني مثلا ساعات أنا مراجعين نص الليل طرش لي مسج الحين ردي الحين ردي فأنا أعرف إن هذه طبيعتها كذي، لأن أفهم سلوكها ليش تسوي هالشيء، ليش هي وحيدة أمها وأبوها جدا مدللة، طلباتها دائما مجابة. لما أنا عرفت هاي المبررات أنا ما زعلت، لكن حطيت حد للموضوع.
1: صحيح.
0: يعني أنا برد عليك لكن أختار الوقت المناسب.
1: نعم.
0: مراعاة الزعل الآخرين، ينكسر خاطري هاي كلمة ينكسر خاطري، أو ما أقدر أزعلها، أو أنا ما أقدر أسوي هاي الشيء، يخلي الطرف الثاني يتمادى. عشان أنا أرمم هذه المشاعر لازم أفكر فيها اللي لي واللي علي، أهم شيء أنا ما أتضرر بالدرجة الأولى.
1: نعم. يمكن أختصر يعني أيضا كل الكلام اللي كنت أبغي أقوله بكلمة أنت قلت.

0: فيها في حديثنا في البداية الحدود الصحية إيش كثر تحمينا وتحمينا وتحمي الغير على فكرة يعني وتجعل العلاقة تدوم أكثر يعني إيش كثر ناس مو متفاهمين 100% في العلاقة ولكن الحدود الصحية كأصدقاء أو كغيرة تحمينا دائما من الوقوع في مثل هذه العلاقات مثل ما ذكرتي دكتورة سميرة.
1: في كثير من الناس لما تبي تتجاوز الحدود أو تبي تتسلق السور مثل ما يقولون من باب أن أنا لما أعرف سنين من الناس عن قرب إذا كان وضعها صعب أو عندها مشاكل أو عندها ضغوطات فأنا يعني مش لوحدي اللي متضايقة فأطمئن نوعا ما فهي إنسانة مناسبة لي. في ناس أكثر بهاي الطريقة إن أنا عندي مشاكل مثلاً على سبيل المثال مع زوجي فأدخل بأي طريقة لين أدخل في خصوصيات المنزل وأشوف إن عندها علاقة مكهربة مع زوجها هي نوعاً ما أحس بالارتياح يسمونها يعني مشاعر عامة لكن مو بس أنا اللي تعبانة أو مضايقة فلان وفلان وفلان مضايقين فهاي الحمد لله إحنا في ناس تتغذى أو تبحث عن علاقات مشابهة لها وضع الحدود ضروري. بقول الشغلة أستاذة الناس ما تنسى النقاط السلبية لو شنو صير
0: صح.
1: عطيت وسويت وحليو وأمور ورايحة وياية الذي أوكي موجود تعال موقف واحد أو شيء
0: سيء.
1: صفاتي أو شيء في بيتي
0: تعال هني تعال هني
1: وسمعتها والله أنا سمعتها أمام عيني فلانة كيما فلانة متقاعدة تدرين يوم كانت في الشغل سوت كذا ودخلت الورقة نوع من شوي تجاوز العمل وفنشوها على هالأساس وأنا بيني وبين نفسي أقول نسوا كل تاريخها الطيب ومسكوا على موقف مدته يمكن ساعة وتذكروا فالناس ما تنسى فبنيها أنا أدخل الناس في خصوصياتي أقول لهم نقاط ضعفي ونقاط قوتي لو شنو يصير خلي دائما العلاقة سطحية جميلة ومريحة
0: والدوم
1: لا
0: أكثر
1: أنا أدش في مشاكل والدوم أكثر إذا أحتاج أنا هذه العلاقة.
0: نعم دائما البدايات يعني مرحلة حساسة في كل علاقة دكتورة سميرة تحتاج وعي هدوء ودائما نتأنى يعني ما ننجرف وراء مشاعرنا السريعة والشغف هذا والحماس اللي ياخذنا في البداية دائما سبحان الله كل شيء بتدرج وتريث وهدوء يساعدنا أن نشوف الأمور حتى بوضوح أكثر يخلي العلاقة ثابتة ويخلي فيها من الصدق و بعيد عن أن بعد ذلك نندم أو نشعر بخيبات أمل في العلاقات ونقول والله من الناس وهو في الأغلب مثل ما قلتي 50% على الأقل هو الغلط نابع منا إحنا في البداية.

0: ينبهرون بالصورة العامة، ينبهرون بالامتيازات. الطيبة الزايدة، أنا عموما إذا أشوف واحد وايد طيب بزيادة أقول لا لحظة، في شيء انتظروا، في شيء خلينا نراجع. المعاش أو العشرة يعني أو الأخذ والعطاء هو كان يعني بعضها بالكتابية وهذا ما تنفع لأنه ما توصل للمشاعر. متين دائما أقول بتحلون مشكلة بين أي علاقة لا تحلونها كتابيا لأنه ما توصل للمشاعر، قد تكون جامدة ويساء فهمها. وتحتاج إلى أخذ وعطاء. إحنا نحتاج مرة نطلع أشوف سلوك الطرف الثاني، نحتاج مثلا مرة يزورون البيت وأزورهم البيت، يحتاج مرة طبعا أنا ما بهيئ الظروف وبحط الطرف الثاني في اختبار طول الوقت، مثل ما أنا أحتاج أن أجيب بعض المواضيع أشوف رأيه. يعني أنا إيش كبر بمثل أستاذة عليك أن أنا مثالية في يوم في لحظة في من غير ما أشعر مع الحياة بتشوفي أن عندي مثلا عندها هاي النقطة هاي الدكتورة سمير أو عندها هاي العيب، مو لأن أنا بقيم الطرف الآخر كثر ما أنا أعرف شلون أتعامل مع الطرف الآخر بوجود هذه العيوب. هذا الأهم، هذا أهم من أن أنا أقعد بس لا لا لا أوكي هي شريرة لكن أنا وايد أحبها. هي أكثر من أخذ. يعني أنا مرة جاتني تقولي أنا كل ما بسوي شيء يطفق يعني ما يستوي. هو كان مثلا خطوة في تحقيق أهدافها في العمل في دراسة في زواج، تقول ما يستوي وكل شيء عندها مفروض أن كان الموضوع يتم على خير. بالعكس من ناحية معي قلت لها أنت من عندك صديقة مقربة؟ قالت لي فلانة. من متى صديقتك؟ قالت لي والله يا دكتور أنا عمري الحين 26، هي من صف أول ابتدائي معاي من 20 سنة معاي، وهي تي بيتنا وإحنا نروح بيتهم وهي ما تخليني منها، يعني طلعتني بأسهل الصور. قلت لها أنت تقولين لها هاي التفاصيل؟ قالت لي إيه، شلون ما أقول لها تزعل إذا ما قلت لها؟ إذا ما قلتي لها تزعل، فهي طول الوقت هي عندها هاي الامتيازات. قالت لي لا أصلا هي ممكن تعمل دراسة وهي أصلا مو متزوجة وهي فأنت لما تحكين بهاي الأريحية حطي حدود. حطي حدود، ترى الطرف الثاني قد تنصص هذه الأمور.
1: صح،
0: ما يقولون مثلا ساعات يعني أنا ما بعممها لكن الطعنة تيجي من القريب تكون أقسى.
1: نعم صحيح،
0: يعني لما الطعنة
1: مو لازم نتكلم في كل شيء. صحيح،
0: إيه لا ولا تقولون كل شيء ولا تعبرون عن يعني مثلا أمس تقولي يا واحدة أنا أمي طول اليوم تمسك عيالي وأروح أروح عقب الدوام أستلمهم دارسين ومسبحين ومسويت لهم كل شيء، أنا بس أستلمهم أوديهم البيت. تقول من كثر ما أقول كذي أمي الحين قالت لي عيالك شتي بينهم، عيالك شتي بينهم بهالدرجة. بس ما أدري ليش أمي تغيرت،
1: حزت نفسها هذه.
0: إيه فتحت يعني فتحت كل مدارك البيت للآخرين.
1: صح،
0: الناس قد تنقصني بعض الأمور أركز عليها أستاذة. ما لا داعي هذه الأمور حتى في العلاقات تذكر.
1: نعم. في نهاية حديثنا والله مستمتعين وياك الدكتورة سميرة، ما شاء الله عليك يعطيك العافية، نبغي نصيحة أخيرة في موضوعنا اليوم في شخصيتك، التسرع في المشاعر والاندفاع في البدايات، نصيحة واحدة تشمل كل هذا الحديث، كيف نسيطر على هذا الأمر؟
0: نعم، انتبهوا حق لما ادخل في علاقة، واحنا ما نمنع العلاقات كل أشكالها حتى سواء كانت خطبة زواج أو علاقة صداقة.
1: صح،
0: هذه العلاقات عشان تدوم، عشان تكون على أسس مبنية، ما تكون يعني مثل ما يقولون الواحد يحط ريله على أرض مش جامدة أو يابسة فيطيح يزق. يحتاج أنه هو يتريد فيها، أشوف الطرف الآخر، أشوف مدى عطائه، علاقته مع أهله.
1: صح،
0: ترى إيش كثر هما بيمثل أمامي أو بشوف بعض الأشياء الحلوة أو القشرة الجميلة أمامي. صح، لما تكون علاقته ترد على أمها بطريقة وقحة أو تكلم مثلا أختها بطريقة جدا سيئة ولا يعني فيها جفاف، عارفي ترى هو كذي أو هي كذي، يعني قاعدة تمثل. هذا ضروري، ترى هو الإنسان جاي من أسرة ومو يعني، وهذه الأسرة تعامل معها إذا كان لبق معاه، إذا كان مؤدب معاهم، إذا كان، فأنا أقدر أتعايش مع هاي الأمور. لا تسرعون في المشاعر، لا تنبهرون بالقشرة سواء كان مظهر، لبس، منصب معين، اسم معين، لا تنبهرون في هالأشياء اللي تم المعدن الحقيقي.

0: التوافق في العلاقات ضروري.
1: نعم.
0: لازم نكون متوافقين حتى في مواضيع نشترك فيها.
1: صحيح.
0: وأنا وجهة نظري شرق وهو وجهة نظر غرب. هذه
1: نعم.
0: أمور ضرورية
1: نعم.
0: نهتم فيها عشان علاقتنا تدوم وتصير حلوة.
1: نعم جميل جدا. لا تغركم حلاوة البدايات مثل ما يقولون دكتورة سميرة. وإن شاء الله نتمنى للجميع علاقات حلوة صحية جميلة مستمرة دائما. الوعي جميل وأن الإنسان دائما يحمي نفسه من هذه الصدمات ويتريث ويفكر بوعي وبهدوء أيضا أمر جدا مهم. يعطيك ألف ألف عافية. ما قصرتي دكتورة سميرة، نورتيني اليوم وشرفتيني في شخصيتك.
0: لا أبري هذا أكثر، يسعدني تواجدي معاكم. وأنا دائما أحب يعني هاي المواضيع اللي يسمونها مواضيع العصر، وكلنا نحتاجها أمانة.
1: أي أيوة والله صح.
0: حبيبة
1: قلبي يعطيك العافية. كانت يانا العزيزة والقديرة دكتورة سميرة البستكي، متخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية. شكرا لك من القلب.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف، معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج، حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين.

يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: في نور الصبح فجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
7: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: 92.6

0: العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5، من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: فجيرة FM.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.

0: تذهب بنا إليهم.
1: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
3: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نوستالجيا مع أنس.
0: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة حادة طلبوا منه المجيء معهم للأهمية قائلين: حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. فذهب معهم دون كلام، ظنا منه أنهم ذاهبون به إلى المعتقل.
4: ويعني عايز ما أقول خطفوني، يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. أنا هما كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي أنا وبليغ في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوز اسمه مصرفون، وكان في لوح إزاز طبعا أنا مع المهندس برا وهم جوه. فدخلوا دول اتنين بهوات كده: حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ قلت له أيوه. قال لو سمحت عاوزينك شوية. دول يعني الأسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده إن دول ضباط مباحث، إن دول ضباط الدولة جايين يقبضوا عليك. وأنا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير.
0: ولكنه فوجئ بأنهم متجهين إلى حي الزمالك، ووقفت السيارة أمام إحدى العمارات بالحي وصعدوا لأحد طوابقها.
4: لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عمارة، عمارة عليها حرس كده، أتاري فيه سفارة هناك، المعرفة سفارة بلجيكا ولا. وطلعنا رنوا الجرس، فتح، لقيت عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم. خطرش على بالي طبعا أنا الأمر كله في أن أنا رايح السجن. فلقيته جاي: عبد الرحمن انت جيت. وخدني كده في حضنه، ايه كان نعرف بعض من 100 سنة. فانا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده، قلت له: مين انت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي: اه. وجريت وراهم على السلالم اللي نشفه دم دول، يقول لي: يا مجنون انت. قلت له: مجنون ده هطلع عين ابوهم. اقول له: احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره.
0: هذه هي القصة من الطرف الذي رواها الأبنودي بخصوص بداية تعامله مع العندليب الأسمر.

0: حليم، فقد كان من المعروف عن الفنان عبد الحليم حافظ غيرته الشديدة في الفن، حيث كان يحافظ على أن يكون الأول دائماً، وحين يرى أو يسمع عن أشخاص لديهم موهبة فنية أياً كانت، كان لابد وأن يستثمر موهبتهم. وفي ذلك الوقت كان ثلاثي الأبنودي وبليغ ورشدي في قمة نجاحهم.
1: طبعاً كنت عملت غنى لمحمد رشدي فسمعوا، والغنى عطل عبد الحليم أوقفه، لأن رشدي كان طايح محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبة وعدوية ويا ليلة مجاني الغالي ومعرفيه، يعني حاجة عجيبة. فرح بعت ناس خطفوني.
0: أثمرت هذه الحادثة عن كلمات أغنية كان مطلعها: وأنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحينها بليغ حمدي.

0: مثلت أغنية أنا كل ما أقول التوبة أول تعامل جمع بين عبد الحليم حافظ والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وقدمت مزيجاً غير مألوف بين لهجة صعيدية شعبية ولحن غربي في إيقاعه وآلاته، فتراوحت ردات الفعل حوله بين قبول ورفض، لكن حب الناس للعندليب انتصر ونجحت الأغنية. ولكن المفارقة حدثت عندما سمع الأبنودي الأغنية للمرة الأولى في حفلة من حفلات العندليب، واستشاط غضباً بسبب المقدمة، ووصل الأمر إلى تبرؤ الأبنودي منها ومن موسيقاها، وقال الخال بأنها تذكره بالموسيقى الخاصة للسيرك والملاهي في العاصمة الفرنسية باريس.
1: طبعاً أنا عبد الحليم حافظ، أنا ما أقدرش أبقى زي صاحبك كده أقول أنا مثلاً كلمة المسامير في أغنية عاطفية مثلاً في إيدي المزامير وفي قلب المسامير، قال ما أقدرش أنا أقول كده.
0: ولكن من الواضح أن هذه الحداثة هي التي ضمنت لها أن تحيا إلى اليوم مع أصوات كثيرة من مشاهير الفنانين العرب من مختلف الأجيال. أما سر نجاحها فيكمن حتماً في المفارقة العبقرية بين السهولة والعمق. الجدير بالذكر أن أول من غناها هو الفنان محمد الصغير بنفس المطلع وبلحن مختلف، كما غنتها ليلى مراد في أحد أفلامها السينمائية، وغنتها كذلك الطفلة فيروز، وتغنى بها فنانين آخرين كثر بعد وفاة عبد الحليم حافظ مثل الفنانة ماجدة الرومي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة.

0: برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب،
4: عيون القلب
3: تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
2: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

حلو حلو حلو اللي أنا بعد الغياب حلو اللي أنا يا حبيبي حلو حلو.

الطلاي ايوه الطلاي من جديد والدنيا صباحك ايوه صباحك احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني.

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي

عارف دلوقتي مين يا حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذاب.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: 6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در، معي أنا ناصر اليماحي.

متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر الذي يبدأ في 6 يونيو وينتهي في 15 من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية، والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
3: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة

0: خاطئة ما يجهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلا أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستندا إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعا وسادة بين الركبتين. عدم النوم على البطن أبدا حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا. كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة، لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية أن كل حد فينا يفضل أن يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب

0: كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها.

واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت أي سكت عن الشر، نجا أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين. مستمعي الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي قليلة المبنى كبيرة المعنى، يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن الصمت عن فضول الكلام سبب للنجاة، فمن صمت نجا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلا شك أيها السادة والسيدات أن كل كلام العبد مكتوب ومسجل عليه، فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فكلام العبد إما أن يرفع درجته، وإما أن يهوي به في نار جهنم. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلذلك مستمعي الكرام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصمت عن فضول الكلام، لأنه أول أساس في سلوك المسلم في طريقه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم لا يتحدث في أمر لا يتعلق به وليس له شأن به، إن وجد للكلام ضرورة تحدث، وإلا لزم الصمت. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام. ممن يتعلمون الصمت؟ كانوا يتعلمون الصمت